0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة فاطر للقارئ الشيخ إبراهيم عبد الغني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله كما لم يخطر ببالك فلم تقله. المستقبل الحقيقي ليس في هذه الدار والتي هي دار اختبار. المستقبل الحقيقي في جنات النعيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أخبر بذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه عن ربه عز وجل. أيها الأخ الحبيب، لا تحزنا فليس يبقى يا أخي حزن، وأيام الحياة قليل. من بعد دنيانا ستأتي جنة فيها النعيم يدوم ليس يزول، فالله يجزي الصابرين مثوبة، ونعيم رب العالمين جميل. اللهم إنا نسألك النعيم الجميل الذي لا يحول ولا يزول. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى هذه الفقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والذي يبدأ الترتيل من الآية 11 من سورة الحديد.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من صور الحديد والمجادلة، وحتى ختام صورة الحشر رتله علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

بمشيئة الله تعالى يستكمل الترتيل المبارك في 35 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:45 بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأنعام للقارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ محمد الفيومي هذه التواشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من الجامع الأزهري.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام للانتقال لإذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور هشام محفوظ.
1: بسم الله الذي لا يضر ولا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. إلهي، وسعت كل شيء رحمة وعلما، سبحانك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على هدية الحق للخلق، رحمة الله للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، في مستهل نقل الإذاعة المصرية لصلاة فجر ثاني أيام شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، 15 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. أيها الإخوة المؤمنون، ها قد وافانا شهر ربيع الأول بأنواره، بإشراقاته، بفيوضاته، ببركاته، بيوم أغر ملأ الدنيا رحمة وأمنا وهداية وسلاما، حيث يوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي الأكرم، الرسول الأعظم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختصه الله تبارك وتعالى بالاصطفاء الأتم والأكمل والأعظم بخلق كريم، وزكى ذلك في كتابه العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال دائما لكل ما نطيب به أوقاتنا وأعمارنا وحياتنا بكلام الله عز وجل. يقول الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كما قال أيضا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أطيب ما نحتفي ونحتفل به بميلاد نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحافظ على هذه الأمانة، أن نستنى دائما بسنته، وألا ننقطع عن الأمانة التي بلغها بكفاءة واقتدار نبوي كريم شريف. فهيا إلى سورة الصافات، هذا مستهلنا في لقائنا هذا. نفتح المصاحف على الآية 45 من هذه السورة المباركة بعد 100، مع فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.

سبحون.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاء بما فيه الهداية والرحمة للعالمين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة تدوم بدوام الله وتبقى ببقاء الله، لا منتهى لها دون علم الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا لآيات بينات من الآية 45 بعد 100 من سورة الصافات، وحتى الآية 20 من سورة صاد. استهل بهذه الآيات البينات لقاء الفجر اليوم فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في 44 دقيقة يؤذن بصلاة فجر ثاني أيام شهر ربيع الأول، وحتى هذا الحين نبقى مع الدعاء، مع صلوات على النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تزدان الدنيا ببهجة استقبال هلال شهر ربيع الأول من كل عام لميلاد المصطفى في أحد أيام هذا الشهر الكريم. فهيا إلى حب خالص من القلب وتذكر جليل نبيل لهذا الحبيب الكريم الذي أمرنا ربنا من فوق 7 سماوات أن نصلي عليه كما صلى ربنا عليه وملائكته. فهيا إلى ابتهال طيب مبارك وحتى أذان الفجر مع فضيلة المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني.
2: بسم الله الرحمن

واستر عيوبنا واحفظ بلادنا وأصلح أحوالنا.

0: الله أكبر الله أكبر، صيحة الحق، نداء اليقين. الله أكبر الله أكبر، صيحة النصر والفتح المبين. دائما الله أكبر الله أكبر، نقولها كل وقت وكل حين، ثقة في أمن ونصر رب العالمين. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، الثاني من شهر ربيع الأول من عام 1448 من الهجرة، من هنا من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. وقام الإخوة المصلون هنا في رحاب المسجد لأداء ركعتي السنة، فركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أخبرنا بذلك الحبيب المحبوب المصطفى المرتضى المجتبى المستأمن على وحي السماء، إنه سيد الأولين والآخرين، إنه رحمة الله تبارك وتعالى للعالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أفاض المنشدون والمادحون في مدح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الكلمات التي تعيش في الذاكرة الجمعية هذه الكلمات لأمير الشعر والشعراء أحمد شوقي: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. أحسنتم القول يا أمير الشعراء، فم الزمان تبسم وثناء لميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمع كل لحظة نذكر فيها ربنا عز وجل بكلمة التوحيد، نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فم الزمان تبسم وثناء، أجل، وعند كل أذان المؤذن في كلمة التوحيد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أجل. أمير الشعراء أحمد شوقي: فم الزمان تبسم وثناء. وفي كل صلاة أيها الإخوة المؤمنون في كلمة التوحيد نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونزيد على ذلك بأن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو نلقي السلام على من مضى وانتهى؟ لا والله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم مع كل أذان ميلاد يتأكد ويتجدد. فاللهم صل وسلم وبارك صلاة دائمة باقية ببقاء الله. إنه السابق للخلق نوره، إنه الرحمة للعالمين ظهوره، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين صلوات رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، لا نطيل عليكم، فما أطيب أن نعود إلى كتاب الله عز وجل، إنه أمانة أداها الحبيب بأطيب ما يكون. فهيا إلى كتاب الله، إلى مأدبة الرحمن في الأرض، آيات بينات. ونذكركم بأن صلاة الفجر إن شاء الله سيؤمنا فيها إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي. أما الآيات الآن فإلى فضيلة فمن فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الفاتحة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: دائما أبدا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. استقيموا استووا تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم صلوا صلاة مودع. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.

إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وارفع

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا واقبلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، نقلت لكم الإذاعة المصرية من رحاب مسجد الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله عز وجل. أمنا في صلاة الفجر فضيلة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في ختام هذا اللقاء هذه تحيات فريق العمل، فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس، فضيلة المبتهل الشيخ أيمن عبد المنعم الحساني. تلك تحيات الزميل مهندس الصوت طارق حسن وحسن سيد أحمد، فقد صحبانا في هذه الإذاعة الخارجية. تلك أيضا تحيات غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبدو، تامر عبد الغني، أحمد رامي، ومن مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح، طارق شحاتة. تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، تحياتي هشام محفوظ. على خير، التقينا ودائما على كل الخير، نلتقي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إنه يوم السبت، ثاني أيام شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبت يوافق 15 من أغسطس من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:18. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة صاحبكم زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، وكانت تلك الفترة هي ختام فتراتنا الإذاعية ليوم الجمعة. أنتم الآن معنا في أولى فتراتنا الإذاعية ليوم السبت. فترتنا تبدأ من الآن وتنتهي في 8. ينفذها هندسيا على الهواء عبد الرحمن أحمد، وأقدم فقرتها من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في رحاب كتاب الله تعالى مرتلة، نعيش مع القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ترتيله القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. يبدأ هذه الفقرة بأول سورة الممتحنة.

فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم

واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه،

0: علما. صدق الله العظيم.
1: من أول سورة الممتحنة حتى آخر سورة الطلاق رتل علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. الفقرة التالية مع دقات السادسة إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تشرق شمس يوم السبت في سماء القاهرة في 6:22.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

0: كم جئت بابك سائلا فأجبتني من قبل حتى أن يقود لساني، واليوم جئتك تائبا مستغفرا شيء بقلبي للهدى ناداني. إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فلأنت أهل العفو والغفران. روحي لنورك يا إلهي قد هفت وتشققت عطشا له أركاني. سبحانك
1: سبحان ربي لم يلد

0: الإنابة هي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى، قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم، وقال في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وقال عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، وقال في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، أي رجع إلى الله العلي الأعلى الوهاب سبحانه. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.
1: إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 6 من صباح يوم السبت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه حسن الصوت في قراءة القرآن الكريم، وقد روي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وعلى موجاتها نتابع الاستماع إلى القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي في رحلته الإيمانية مع كتاب الله تعالى مرتلا، يرتل برواية حفص عن عاصم من أول سورة التحريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين

سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم.

كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

0: في صحبة صوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي عشنا إخوة الإيمان هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، كانت من أول سورة التحريم حتى الآية 28 من سورة المعارج. بمشيئة الله تعالى يتجدد اللقاء مع دقات العاشرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو، يقول في رسالته: إن أحدا من أقاربي ارتكب مخالفات شرعية في شبابه ثم مرض وأصبح عاجزا عن ارتكاب هذه المخالفات، ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوح. يقول السائل: فهل هذه التوبة صحيحة؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنقول وبالله التوفيق إن التوبة نعمة كبيرة ينعم الله عز وجل بها على عبده، وهذه التوبة تعد مقبولة إن شاء الله تعالى ما دامت نصوحا، وما دامت قد حسنت نية صاحبها في رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الله عز وجل أمر بالتوبة على إطلاقها دون أن يحدد لها سنا معينا ولا ذنبا معينا، فقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال عز من قائل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تتحدث عن التوبة وتدعو إليها دون تحديد بوقت ولا بذنب ولا سبب. وفي كل نداء وأمر من الله عز وجل، الله عز وجل يعد التائبين بالقبول ويعدهم بالعفو عن الذنوب مهما كان قدرها. وقد قال سبحانه وتعالى عمن أكثروا في الذنوب وأسرفوا فيها: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا الذي أذنب كثيرا في شبابه كما ورد في سؤال السائل، ثم حرص على التوبة وتاب إلى الله عز وجل واعتبر من هذه التوبة وأصبح من أهل الصلاح والتقوى بعد ذلك، إن الله عز وجل سيقبل توبته ويعفو عن سيئاته بإذنه عز وجل وبرحمته ما دامت التوبة صادقة، وسيبدله الله سبحانه وتعالى ما وقع من سيئاته حسنات. وذلك كما في قوله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فما دامت التوبة قبل الموت وسكراته وفرصة العمل الصالح قائمة فإن هذه التوبة مقبولة بإذن الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى طاعته وأن يأخذ بأيدينا إلى مرضاته وأن يقبل توبة التائبين من عباده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
2: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع سين صاد، يقول في رسالته: زوجتي موظفة وتنفق راتبها في المنزل، وأغلب ذهبها الذي كانت تلبسه أعطته لي منذ أكثر من 20 عاما، فكيف أحسب حقها قبل وفاتي خشية ألا يعطيها الأبناء حقها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واضح من السؤال أن زوجتك بارك الله لك فيها تنفق طواعية دون أن تشترط أنت عليها إنفاق الراتب كاملا في المنزل، ويبدو أنها لاحظت ظروفك المالية فأعطتك أغلب ما تلبسه من ذهب تتحلى به، وذلك كما تذكر منذ أكثر من 20 عاما. والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ ومن ثم فالأمر سهل وهين مع وجود روح المودة والألفة التي جمعت بينكما في الميثاق الغليظ وهو عقد الزواج. والملاحظ أن كلاكما يراعي ظروف الآخر ويقدر مواقفه وما تتطلبه الظروف الواقعية أو الآنية. أحيانا لا بأس أن تقدر أنت غرامة الذهب التي أعطتها لك بسعر اليوم، ويصبح هذا حقا، يعني نقدا إن أمكن، أو أن تعطيها مقابلا لذلك يعني مما تملك. وكذلك الأمر في الراتب إن كانت تنفقه طواعية معنى ذلك أنها لا تريد مقابلا لذلك، وإذا رأيت أنها محرجة أو أن الذي يرضيها أن تأخذ مقابلا فلا بأس أيضا أن تعوضها. إذا النفقة واجبة شرعا على الزوج. يقول تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وفي السنة الشريفة أن زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقنا ولو من حليكن. قال الراوي: وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنه.

0: غابه واجر الصدقات. رواه الشيخ. فالحديث الشريف فيه ان للزوجه اهليه ماليه مستقله، وان الصحابيه الجليله كانت محترفه صاحبه حرفه كسب منها كما تذكر بعض الروايات، وتنفق على زوجها وعلى ايتام لها في حذرها ورعايتها، وكانت تنفق ذلك طواعيه مراعاه لحال زوجها، وهي تعلم ان زوجها لن يعوضها شيئا مما تنفقه، بل تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذا كانت حريصة على سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لها أجر من أن تساعد زوجها في نفقة المنزل، وعلمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لها أجر الصدقة ولها أيضا أجر الصلة. ومن ثم فالزوجة الموظفة التي تساعد زوجها ويتعلم أن دخله لا يكفي نفقة المعيشة لها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة. هذا ولله التوفيق.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 7:18 من صباح يوم السبت. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي يتلو ما يتيسر من سورة الحديد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف الباتيمي ما تيسر من سورة الحديد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 48 و49 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. بسم

0: ما علاقة الآية بما قبلها وما دلالات التعبير بقوله ذواتا؟
1: الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان خير من أفصح وأبان. جاءت هذه الآية الكريمة وصفا لهاتين الجنتين السابقتين في الآيات السابقة في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، فالجنتان وصفا بأنهما ذواتا أفنان. أما عن دلالات التعبير بقوله ذواتا فهي تثنية لذات التي بمعنى صاحبة، وهي مؤنث ذو بمعنى صاحب، كما قال تعالى وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل.
0: وما دلالات جملة الختام في قوله أفنان؟ وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بالآية الكريمة؟
1: أما عن الدلالات في ختام الآية بقوله أفنان، أولا الأفنان جمع فنن بفتحتين وهي الغصون، ومن دلالات مجيئها نكرة الدلالة على أنها أفنان عظيمة كثيرة الإثمار، بقرينة أن الأفنان لا تخلو عنها الجنات، فلا تحتاج إلى ذكر الأفنان لولا قصد ما في التنكير من التعظيم. كذلك من دلالات التعبير بقوله أفنان الدلالة على أنها أغصان نضرة حسنة غريبة في نوعها، بلغت من الحسن والجمال مبلغها من الكمال، فكل غصن فيها يحمل فنونا من الفاكهة. كذلك من الدلالات في قوله ذواتا أفنان وهي الأغصان التي لا حد لها ولا حصر، لأنها أغصان تنتشر على أهل الجنة وهي وارفة الظلال ويجنون منها الثمار، كما قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، فظلالها قريبة منهم للمتعة وزيادة النعيم. وعبر الله عز وجل عن هذا النعيم الدائم من الطعام والظلال في قوله أكلها دائم وظلها، وفي قوله وندخلهم ظلا ظليلا. وإضافة إلى ما سبق، فإن الآية تشير إلى ألوان النعيم الكثيرة التي أعدها الله للمتقين في هاتين الجنتين. ولما كانت هذه النعم والآلاء للثقلين، فإن هذا خليق بأن يتعلق بعبادته ويتمسك بهداه رجاء للقبول والرضا. خاطبهم الله عز وجل بقوله بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، وبعد، فلقد كانت الدنيا كلها تتطلع وتترقب مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن منهج الله تعالى سيكتمل برسالته. ولهذا كانت البشارات بمجيء هذا الرسول إلى الإنسانية كلها تأتي بين حين وآخر على ألسنة رسل الله، لتقول بأن هناك نبيا هو خاتم الرسل جميعا. قد قدر الله سبحانه وتعالى زمانه، وسيأتي إلى الناس يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وكل الأنبياء الذين جاءوا بالرسالات السماوية كانوا يبشرون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله عليهم الميثاق. يقول عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهكذا بين ربنا تبارك وتعالى أنه أخذ على كل النبيين عهدا بالتبشير بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته. وهذا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام وقف وهو يقيم القواعد من البيت، وإسماعيل فرفع يديه إلى السماء متضرعا إلى الله تعالى أن يبعث في هذه الأمة رسولا منهم. يقول عز وجل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله تعالى دعوة خليله إبراهيم، وكانت بلاغا وبشارة برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بأوصافه بدقة في التوراة والإنجيل، ولذلك كان أهل الكتاب يستفتحون على الذين كفروا من المشركين ويتوعدون العرب بالنبي الخاتم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، إلا من شرح الله عز وجل صدره وأبصر الحق وأذعن له دون عناد أو استكبار. ولقد عرفه أحبار اليهود ورهبان النصارى بأوصافه المحددة الصريحة في التوراة والإنجيل. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عما جاء في التوراة وعما جاء في الإنجيل، وهو يخاطب موسى عليه السلام: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وعيسى عليه السلام بشر أيضا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن العلماء يرون أن البشرى برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا في كتب الهنود، فلقد جاء ذلك في بعض كتبهم. وكل ذلك يؤكد التكريم والتعظيم من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد بأن الكون كله كان يترقب هذا النور الذي به يتم الله نعمته على عباده، ويتحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان البشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فهو

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع القارئ الشيخ محمد رفعت تلاوة اليوم من سورة يونس.

أخذت الأرض

0: من سورة يونس تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
1: محمد. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. رواه الإمامان البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. رواه أحمد والبخاري ومسلم. معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره، فإن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي ألا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. وله ما أعطى، أي أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو سبحانه وتعالى يفضل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أي اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى، فمحال أن يتقدم عن هذا الأجل أو يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله تعالى قد كتب على الخليقة كلها الزوال والفناء، وتفرد وحده سبحانه وتعالى بالخلود والبقاء، لئلا يطمع أحد من خلقه في نعيم الدنيا ولذتها، ولا في زخرفها أو بهجتها، بل وقت لكل نفس ميقات أجل لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم عنه أخرى. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهنا نلاحظ الدعوة إلى الصبر والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره، لأن التسليم لقضاء الله وقدره من قواعد الإيمان وأصوله. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. ويرشد الحديث إلى أن الحياة إلى زوال وفناء، وأن الآخرة خير وأبقى، والآخرة خير لك من الأولى. الحياة الدنيا إلى زوال وفناء، لا خلود فيها ولا بقاء فيها. ولكل إنسان في الحياة أجل وعمر لا يستقدم عنه ساعة ولا يستأخر عنه أخرى، وقد كتب الله ذلك منذ الأزل وقدر لكل إنسان أجله في الحياة، فليس لنا أن نتبرم ولا أن نجزع لقضاء الله حين يقع، بل علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نعلم أن الله يعطي الصابرين أجرهم بغير حساب، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم الوكيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 7:35 من صباح يوم السبت. إخوة الإيمان، في الإجابة عن سؤال أمس من مسابقة السراج المنير، فازت بجائزة قدرها 2500 جنيه المتسابقة أميرة علي محمد علي موسى من محافظة الشرقية. اسم المتسابقة مرة أخرى: أميرة علي محمد علي موسى من محافظة الشرقية. والآن نستمع لسؤال جديد من هذه المسابقة.
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختص الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بنسب شريف ومولد كريم محفوظ من كل دنس أو شبهة منذ بداية الخليقة وحتى بزوغ فجر النبوة، فقد انتقل نور الرسالة عبر الأصلاب الطاهرة والأرحام المصونة في اصطفاء إلهي دقيق لا يشوبه سفاح الجاهلية، وقد شهدت بذلك النصوص الشرعية والأحاديث المتواترة، وأقر بشرف نسبه حتى خصومه، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه قول أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب رفيع، فكان صلى الله عليه وسلم خير العرب نسبا وأطهرهم مولدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فقال: هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر بن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب، ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب، خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلى

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: مستمعين الكرام، في حوالي 7:45 من مساء اليوم نذيع لحضرتكم إعادة هذا السؤال الثاني من مسابقة السراج المنير.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الرحمن. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول علم الله تعالى بما يكون قبل أن يكون، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول منازل المؤمنين في الجنة واختلاف جزائهم بقدر أعمالهم ودرجاتهم، وذلك من خلال الآية 43 من سورة الرحمن من قول الحق عز وجل: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. اللي كانوا بينكروها زمان، عند شايفينها بعين قوي. طيب، هذه جهنم، ده بيقول ده تقريع، يعني ده اللي كنتم بتكروه. برضو المستشرقين يقول لك، مرة يقول لك ايه عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون، ومرة يقول به تكذبون. نقول له يا شيخ، فيه فرق بين الاثنين، لأن فيه ناس ينكرهم البعث، خلاص، النار التي كنتم بها تكذبون. الثاني يقول عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ديك بيقول لك احنا مش هتمسنا النار الا ايام معدوده، ده احنا هنعمل مش عارف ايه. يبقى في واحد بينكر وجود النار وواحد بينكر العذاب، يبقى واحد ده كده وواحد كده. نعم، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يكذبوا بها زمان، التي يكذب بها المجرمون. طب هم بيكذبوا دلوقتي؟ ما عادش ده بقى تعب العين. كان يقول ايه هذه النار التي ايه كذب بها المجرمون، لا بده يستصحب العمليه بتاعتهم ايام ما كانوا بيكذبوا. الله، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، يعني يا بين جهنم يا بين الشراب الحر يقطع الايه يقطع ايه امعاءه. فبأي آلاء رب، يقول لك دي من الآلاء دي، يقول لك ايوه، كون يقول لهم الان ما ينتظرهم من عذاب شديد علشان يتلافوا هذا العذاب، يبقى رحمه ونعمه ولا مش رحمه ونعمه. يطوفون

0: تكون بينها وبين حميم الآن حار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعدين يجيب المقابل بقى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هنا يقول هم جنتين ولا جنة؟ برضو المستشرقين نقول له هو بيتكلم عن إنس لوحدهم ولا عن جن ولا بيتكلم عنهم الاثنين؟ كل واحد منهم له جنة، يبقى ده مثقلين، يبقى ده له جنة وده له جنة. ناس تانيين قال لك برضو تاخدها بمعنى تاني، ازاي؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق عارف الخلق ده هيبقى كم واحد، وأعد لكل واحد جنة على أنه هيؤمنوا كلهم، وأعد لكل واحد منهم نار على أنهم هيكفروا كلهم، يعني عشان ما يبقاش في أزمة أماكن هنا. فإذا ما جاء أهل الجنة ودخلوا أماكنهم من النار فين؟ هيورثوا ياخدوا ياخدوا النار بتاعتهم، والأماكن بتاعة الجنة إحنا إيه نورث. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه الآية وقف عندها سيدنا الشفيق البلخي المتصوف من العارفين بالله، كان له تلميذ اسمه حاتم، بس غلب علي كلمة حاتم الايه الأصم، حاتم الأصم تلميذ البلخي. فحاتم الأصم بيسأله البلخي بيقول له كم مكسوك معي يا حاتم؟ قال 33 سنة. قال فماذا أفدت مني في هذه المدة؟ قال 8 مسائل. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. أم هذه المدة 33 سنة وتقول لي ما خدش إلا 8 مسائل؟ اتق الله يا شيخ. قال له أنا لا أكذب، هم 8 مسائل. فجاب الآية دي، قال له إيه هي؟ قال له أنا أحببت الجنة لأنني رأيت الخلق الذي معصرهم كلهم غل وحقد على بعض، كرهت هذه الظاهرة. فلما قال الله ونزعنا ما في صدورهم من غل اشتقت للجنة اللي مش هيبقى فيها غل دي، طمعا في ايه؟ في ان اروح. طب الوسيلة لها ايه؟ من خاف مقام ربه، فخفت مقام ربي، اعمل الطاعة برضه وانا خايف، خفت مقام ربي ونازعت نفسي هواها فاستقامت لي الطاعة. يعني هو يشير الى ايه؟ ولمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة بيضه هي الايه؟ هي المولى. قال له أحسنت يا حاتم. فما الثانية؟ طب قول لي على الثانية ايه بقى اللي انت عملتها الثانية. استقرأت الخلق فوجدت لكل واحد حبيب يحبه ويصاحبه دائما، إلا أنه ساعة يموت يدخل القبر لوحده ويروح ويسيبه، وأنا أحببت واحد ما يسيبنيش ويدخل معاه القبر فلم أجد إلا عملي. قال له أحسنت يا حاتم. قال له فما الثالثة؟ قال رأيت الخلق كل واحد يحب شيئا يحافظ عليه، يعني مثلا يوضعه في خزنة يوضعه في المنزل، كل واحد يحب شيء، ولكني لاحظت أن هذه من الأغيار يمكن لص يجي ياخدها، فأحببت العمل بتاعي أحافظ عليه العمل حسنات، فلم أجد أمينا إلا ربي فعملت كله لربي. قال له فما الرابعة؟ قال علمت أن الناس كلهم يتعادون ويتحاسدون ويتباغضون، فبحثت عن ذلك فوجدت السعة في الرزق والضيق في الرزق. فلما قرأت قول الله سبحانه وتعالى ونحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فألغيت الغل والحقد، قال فمتى اللي بعدها إيه؟ قال له عرفت أن الناس يتعادون، كل واحد عدو الثاني عدو، فلما سمعت قول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا تركت عداوة الإنسان ووجهت عداوتي كلها للشيطان فنجوت منها. قال فما الأخيرة؟ قال وجدت الناس يثقون في أشيائهم من مال وعقار وتجارة وصناعة وكلها يفوت، فتوكلت على الحي الذي لا يموت. هي جاية دي ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان، يعني الجنتين بقى فيها غصون بقى كده والغصون مش عارف ايه، طيب الفنن يعني أغصان الأشياء، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، هي المية، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. يخاف التك على الفاكهة قوي، إذا كان هو بيجيب لهم ما يتفكهوا به يبقى الماء الضروري بقى إيه؟ الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. يعني من أمشي لهم الجنة أطفي نزيل لكده نعم. وبطائنها من استبرق، انت عارفين الستان الغليظ ده الحرير الغليظ نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف يعني محبوسات الطرف عن النظر إلى غيره ما أحلها الله، اللي هي اللي بسمحور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف يعني ما بتمدش، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هي عدالة الإيه؟ على عدالة الحق الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، لأن المسائل هم منازل، لأن هناك يقول لك إيه؟ سلة من الأولين وقليل من الإيه؟ من الآخرين. دول مين وبعدين قم أصحاب اليمين ما أصحاب الإيه؟ يمين. كل واحد له إيه؟ منزلة. ومن دونهما جنتان، يعني في جنان برضو أقل من كده شوي. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. المدهام هو اللون الأخضر حين تشتد خضرته فيضرب إلى السواد، ودي تلاقيها في الأرض المخصبة. الأرض المخصبة يعني لما الزرع بتاعه يبقى إيه؟ أخضر، يوم لما تشتد الخضرة بتاعته يقال لك إنه هو إيه؟ أسود. اسمه مدهام. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. نضخة يعني تنطر المية كده، إنما ذكر ألف الأولانية إيه؟ فيهما عينان إيه؟ تجريان. أيوة. طيب. فيهما فاكهة ونخل ورمان، دي برضو مقصودة ذكى قال إيه فيها؟ من كل فاكهة زوجان. طيب. فيهن خيرات حسان، ذكى بقى ذكى حور إيه؟ مخصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. بس جاب الطمس ما جابش قاصرات الطرف، لأن قاصرات الطرف دي يعني أدق شوية. حور مقصورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري إيه؟ رفرف خضر وعبقري حسان. العبقري يعني الشيء اللي إيه؟ كلمة عبقري مأخوذة من عند العرب. كان العرب يعتقدون في وادي هناك في الجزيرة اسمه وادي عبقر. وادي عبقر كان كل شاعر يقول كلام كويس يقول لك ده له جني بيلقنوا الايه، فخدوا منها كلمه عبقريه. عبقريه يعني ايه؟ الشيء الذي يبلغ في الحسن مبلغا يفوق ايه صناعه البشر. فباي الاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك وابقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ده البركه دخلت للاسم نفسه الله. مش المسمى ذكى المسمى وده الايه وده الاسم. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. كلمة تبارك كلمة لا اشتقاق لها أبدا، فلا يوجد منها مضارع ولا يوجد منها أمر ولا يوجد منها اسم فاعل ولا اسم مفعول، كلمة لوحدها. وتبارك معناها كثر خير، وعظم هذا الخير مع تنزيه عن كل نقص. الله قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الايه الملك. لكن هنا الغريب انه قال تبارك اسم ربك، وكيف يكون الاسم معظما وكثير الخير والخير انما ياتي في المسمى؟ قال لك لان الاسماء حين توضع يضعها الانسان، وقد يكون عند الوضع له تفاؤل في من يضع له الاسم. جليل لسه ولد اتولد يقول لك نسميه زكي، امل ان يكون زكيا نسميه سعيد، أمل أن يكون سعيدا نسميه فاضل، أمل أن يكون فاضلا. البنت مسمها أمر، أمل أن تكون جميلة. وبعد ذلك يأتي المسمى على نقيض الاسم. سعيد ولا إيه شقي؟ فاضل ولا إيه ناقص؟ أمين ولا إيه خاين؟ إيش الحكاية دي؟ يبقى إذن تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف، يبقى ده اسمه الإيه؟ تبارك الاسم حين يصدق على مسمى فيه الوصف. سميته زكي وطلع زكي، سميته سعيد وبعدين طلع سعيد، يبقى الاسم ايه؟ حصل له بركة المسمى بأن وافقه ولم يكذب. تبارك اسم ربك ذي الجلال. الجلال عظمة مرهوبة مهيبة. الجمال دي بقى شيء في جمال وفي جلال. ولذلك احنا قلنا مرة يتجلى الله باسمه الجمال نشوف كل حاجة حلوة قدامه، ومرة يتجلى باسم الجلال تبقى فيه رهبة وفيه رهبة. ولذلك لما قالوا لنا مثلا ده واحد بيبقى في المدينة شيء تاني غير مكة، قلنا لهم الله يتجلى في مكة باسم الجلال ولكنه في المدينة يتجلى باسم الجمال.
1: الله
0: طيب، فحين يتجلى الحق بجلاله عظمته هيبته مرهوبيته، نقول مش بعد ذلك الهيبة والمرهوبية والمش عارف ذي علشان تخليه يعني جبار يعني على الناس، ده لا ذو إكرام أيضا مع هذا له إكرام، مع الهيبة له إيه؟ له إكرام. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي ورجائي.
0: سؤال يقول: ما المطلوب من المسلم فعله تجاه الأزمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن ما يجب على المسلم فعله إذا ما نزل به بلاء هو الرضا بالله عز وجل والصبر على هذا البلاء دون جزع أو نفور، لما تقرر أن قضاء الله تعالى كله خير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله وحده هو القادر على رفع البلاء، لقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. ولا دخل للعبد في ذلك إلا الدعاء، فهو باب النجاة. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والخلاصة أن على الإنسان أن يأخذ بكل الأسباب حتى يزيل هذه الأزمات كلما كان ذلك في مقدوره، وأن الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء لكشف الضر ورفع البلاء مطلوب شرعا، امتثالا لما أمرنا به من وجوب التضرع إليه عند وقوع الشدائد والبلايا، لأن الأمر كله لله إيجادا وعدما. والله أعلم.

0: تمام الثامنة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعد بكم الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى 11 بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورتي النحل والإسراء، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصبر

واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وليا للمؤمنين.

انت

Yeah.

وكل شيء

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي النحل والإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة البيان لتجليات الهدي النبوي في بناء الإنسان أستاذنا، ونحن على موعد بلقاء بتدبر الآية الكريمة، وهي قول المولى تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. أستاذنا، نود من فضيلتكم أن نستكمل رحلة البيان لتوضيح هذه الآية الكريمة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد: إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، نواصل الرحلة، رحلة البيان لتجليات الهدي النبوي الكريم كما يقدمه القرآن، كما يبينه القرآن الكريم في آيات الذكر الحكيم، وهو يبين ثمرة الهدي النبوي الكريم في إنجاز هذا التحول العظيم للإنسان من كل أوصاف الضلال إلى أوصاف الإيمان والخير والهداية والحضارة. نعم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعظم إنجاز حضاري، حين بنى صانع الحضارة، حين بنى الإنسان. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد اللام للتأكيد، وقد إنما للتحقيق، ومن بالماضي إنما جاءت لثبوت المعنى. من الله، هذا تفضل وإنعام على، التي تفيد الاستعلاء بأن الإنعام والتفضل بمنة الله علينا، إنما أمر قد تجلى بفضل الله حتى غمر جميع المؤمنين. على المؤمنين، أي أن المنتفع بهذه المنة، وهذا الهدي، هم المؤمنون الذين استجابوا لهدي الله، والذين تأسوا واقتدوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ بعث، البعث أيها الأحباب فيه معنى الإحياء، الإحياء المعنوي والمادي، الإحياء المعنوي إحياء الأخلاق، إحياء الإيمان، إحياء القلوب، إحياء النفوس. إذ بعث فيهم، أي في دخائل نفوسهم، ليس شيئا ظاهريا، ولكن هذا الأمر المتصل بهدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنة الله فينا، هو مستقر في دخائل القلوب والنفوس. نعم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم إنما فيه دلالة أنه من جنسهم، من جنس البشر، كي تتيسر الأسوة والقدوة. إذ لو كان من الملائكة أو كان من الجن لاستحالت الأسوة والقدوة، فكان من رحمة الله أن يكون الرسول من جنس البشر. يتلو، الفعل المضارع فيه التجدد، التلاوة مستمرة متجددة لماذا يتلو عليهم آياته؟ لماذا؟ لأن تلاوة الآيات تجعل المؤمن موصولا بالله عز وجل ويزكيهم. التزكية بالمعنى المعاصر معناها التربية، التربية على قيم الإيمان والسنة، ويعلمهم الكتابة والحكمة، يعلمهم هذه الشرائع والهدايات التي تقيم الحياة، أسس السنن والحضارة. والحكمة بمعناها الشامل، السنة حكمة، وموضع الشيء في مكانه حكمة إلى آخر ذلك. ثم يبين هذا التحول العظيم في قوله: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا سورة الفجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم سورة الفجر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، فعصري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن موقع المدينة، فهي تقع في الحجاز على هضبة تتدرج بهدوء في الاتجاه الشمالي، ويحدها من الشمال جبل أحد، ومن الشمال الغربي جبل سلع، ومن الجنوب الغربي جبل عير. ويحد المدينة من الشرق والغرب مجموعة من الأراضي التي تتكون من صخور سوداء. وقد كانت المسافة المحصورة بين المدينة والأراضي الشرقية وبين المدينة وقباء واحات خضراء، ولكن الامتداد العمراني في الاتجاه الشرقي أفقد المدينة طابعها المميز بوجودها وسط هذه الواحة الخضراء. ومع هذا فموقع المدينة المنورة هيئها لتكون العاصمة الإسلامية الكبرى، فهي تقع في واحة خصبة كثيرة الزرع والنخيل، وهي جيدة الهواء معتدلة الجو تقريبا. وكان لهذا أثره في سكانها، فكانت فيهم سماحة وصفاء، فاندفعوا لاحتضان الإسلام وأحسنوا استقبال المهاجرين من مكة المكرمة. وأشهر ما تمتاز به المدينة من إنتاج هو التمر، الذي يصل عدد أصنافه إلى حوالي 70 صنفا. ولم تكن يثرب في الماضي مدينة بالمعنى الحالي، وإنما كانت مجموعة من الأكواخ والمنازل البدائية البسيطة المنتشرة بدون نظام معين، ويحيط بها الحدائق والحقول، وقد عاش أهلها على الزراعة. ذكر المؤرخون أن تلك المنطقة كان بها سكان عرب من العمالقة قبل هجرة القبائل العربية القادمة من اليمن، ولم يكن لهذه التجمعات السكنية سور للحماية، وإنما كانت الأشجار والنخيل بمثابة سور لها، وكانت الأسواق تقام على أطراف المنطقة السكنية. ويرجح أن هجرة القبائل العربية الأوس والخزرج استمرت في الفترة ما بين سنة 447 و 532 ميلادية، وقد سموا بالأنصار بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخولهم في الإسلام. وقد وردت أحاديث شريفة تسجل بعض أفضال المدينة المنورة. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا بدءا من الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سبع. صدق الله العظيم.
1: من المصحف المجود تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة البقرة. انضم إلينا من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أقبلت عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، فهش وبش لها وأكرمها واحتفى بها في السؤال. فلما سئل عن سبب الحفاوة البالغة بها قال: كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الأنبياء، يتلو علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يرثون.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنبياء، تلا علينا القارئ الشيخ أبو العينين شايشع.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما المراد بالكتاب الذي أنزله الله تعالى؟ وما المراد بالميزان؟ وذلك في قوله تعالى في سورة الشورى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قوله تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب، أي الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي أنزل الكتاب متلبسا بالحق بعيدا عن الباطل في أحكامه وأخباره، قائما على الصدق في كل ما جاء به من العقائد والعبادات والفضائل، لا مجال فيه لشك ولا سبيل إلى محاجة أو مكابرة في شأنه، فهو كتاب الحق والصدق. والمراد بالميزان والله أعلم الشرع الذي تحدد به الحقوق ويسوى به بين الناس، أو المراد به العدل، والمقصود بإنزاله الأمر به، وقيل المراد خصوص آلة الوزن، والمقصود من الساعة القيامة في قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي لعل القيامة قريب، والاستفهام للتنبيه والإعذار، والمعنى: وأي شيء يجعلك عالما داريا بما يغيب عنك من الأمور التي من جملتها قيام الساعة. إن قيام الساعة قريب وشيك، وشيك الإتيان، فاتبع الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في مثل هذا الشهر، شهر ربيع الأول، أشرق النور وبزغ الفجر وولد خير البشر صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الشهر ولد الرحمة المهداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزكى الله به نفوس المؤمنين، وطهر به قلوبهم، وجعله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. فكان ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد رسالة وأمة وحضارة غيرت وجه التاريخ وبدلت الأرض، فعم في أرجائها الإيمان وانتشر السلام، وأشرق النور على البر والبحر والإنسان والحيوان والنبات والجمادات. لقد بشر عيسى عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومن قبله دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يبعث في ذريته رسولا يعلمهم الكتاب والحكمة، فقال تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. لقد بعث رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، فهدى به من الضلالة، وعلم به من الجهالة، وأرشد به من الغواية.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر في الاشراق، عند كماله واخضر وجه الارض ليله وضعه، وانهل كل الغيث باستهلاله، نشر السلام، نشر السلام، نشر السلام

0: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر في الاشراق، عند كماله واخضر وجه الارض ليله وضعه، وانهل كل الغيث باستهلاله.
1: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الحسن البصري قراء القرآن ثلاثة نفر: قوم اتخذوه بضاعة يطلبون به ما عند الناس، وقوم أجادوا حروفه وضيعوا حدوده واستطالوا به على الناس. وقد كثر هذا الجنس من حملة القرآن، فلا كثر الله جمعهم ولا أبعد غيرهم. وقوم قرأوا القرآن فتدبروا آياته وتداووا بدوائه واستشفوا بشفائه، ووضعوه على الداء من قلوبهم، فهم الذين يستسقى بهم الغيث وتسدى من أجلهم النعم وتستدفع بدعائهم النقم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. الآن إخوة الإيمان، نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 29 من سورة المعارج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

شهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا

أولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا.

ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه

ثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

أمامه يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به

0: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المعارج بدءا من الآية 29 وحتى الآية 9 من سورة الإنسان. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد ربع ساعة من الآن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومت عقده يد الإتقان
1: من كنوز المعرفة
0: وجمالا في كل شيء تجلى سبق الحسن فيه للرحمن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإرهاصات والبشارات هي العلامات والأمور الخارقة للعادة التي يظهرها الله تبارك وتعالى قبل ميلاد أو بعثة الأنبياء على نبينا وعليهم أفضل التسليمات، وخاصة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لتهيئة القلوب وتأكيد قرب ظهور النبوة. والفرق بين البشارات والإرهاصات أن البشارات إنما هي الإخبارات والوعود القديمة بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل دعوة النبي سيدنا إبراهيم عليه السلام وبشارة عيسى عليه سلام الله. ومن البشارات كذلك ذكر الكتب السابقة بمعنى وجود صفات النبي صلى الله عليه وسلم واسمه في التوراة والإنجيل. والإرهاصات هي أحداث وخوارق غير عادية يخلقها الله تبارك وتعالى قبيل المبعث أو عند الحمل به صلى الله عليه وآله، أو عند ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، أو رافقته قبل البعثة عليه الصلاة والسلام إعلانا لشرف الزمان والمكان، ولا يصحبها تحد بخلاف المعجزة. والإرهاصات جعلها الله تبارك وتعالى لتهيئ البشرية وتؤذن بقرب مجيئه صلى الله عليه وآله، كرؤية السيدة آمنة بنت وهب حين حملت به صلى الله عليه وآله، حيث رأت كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، وخمود نار فارس وانطفاء النار التي كان يعبدها المجوس ولم تخمد منذ 1000 سنة، وسقوط شرفات إيوان كسرى وارتجاج قصر كسرى وجفاف بحيرة ساوة، وحيث غاض ماء البحيرة المقدسة عند فارس. وإرهاصات الطفولة والشباب تتمثل في ضر ضرع الشاة باللبن عند السيدة حليمة السعدية، والبركة التي حلت على ديار مرضعته، وكحادثة شق الصدر وتطهير قلبه صلى الله عليه وسلم الشريف، ونزع حظ الشيطان منه صلى الله عليه وآله وهو صبي يلعب. وإلى كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: محكمات آياته عصماء.
1: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول قول الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، من سورة النساء. وبينتم فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة ما المقصود بالدرك الأسفل من النار، ونصل إلى تذييل هذه الآية: ولن تجد لهم نصيرا. المستفاد من هذا التذييل؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقول الله تبارك وتعالى ولن تجد لهم نصيرا، هذا تذييل قصد به قطع رجاء المنافقين في نجدتهم ونصرتهم، وأنهم باقون مستمرون في هذا الضيق والضنك مع افتقاد النصير بأي وجه كان.
2: بعد ذلك قول الله تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. علاقة هذه الآية بما سبق عليه؟
3: هذه الآية الكريمة تأتي بيانا لسبل النجاة لمن وقع منهم شيء من نفاق. فبعد أن حدثتنا الآيات السابقة عن مصير المنافقين الشنيع، فتح الله جل وعلا باب التوبة ليدخل فيه كل من يريد أن يقلع عن ذنوبه منهم، فكان هذا الاستثناء: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. والاستثناء هنا استثناء منقطع، ومعنى كونه منقطعا أن المستثنين بعد إلا ليسوا من جنس ما قبلها، فالتائبون إلى الله تبارك وتعالى بهذه الشرائط المذكورة في الآية لا يمكن أن يعدوا في صفوف المنافقين الذين يستحقون الدرك الأسفل من النار. وعلى ذلك فالمعنى: لكن الذين تابوا من النفاق وخرجوا من صفوفه يكونون مع المؤمنين، فإلا بمعنى لكن. ثم ذكر المولى سبحانه وتعالى أربع صفات من شأنها أن تخرج من زمرة المنافقين إلى جماعة المنافقين، كما ذكر العلامة أبو زهرة رضي الله عنه وأرضاه كل من أراد أن يسلك طريق التوبة إلى الله تبارك وتعالى. الصفة الأولى التوبة، والمقصود بها التوبة النصوح الصادقة، وأركانها ثلاثة كما هو معروف: الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، ويزيد على ذلك ركن رابع إن كان الذنب متعلقا بحقوق العباد. وأما الصفة الثانية الإصلاح، وهو التطهير القلبي الذي يكون له أثره في الظاهر العملي الواقعي، إذ ليست التوبة كلاما باللسان فقط، وإنما لابد أن يظهر أثرها في العمل الصالح في جميع نواحيه وشتى مجالاته، وأن يظهر أثرها كذلك في الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأمة، وأن يقلع التائب عن التخذيل وتوهين وإضعاف الجماعة المؤمنة. والصفة الثالثة الاعتصام بالله، والاعتصام بالله جل وعلا هو التمسك بأوامره ونواهيه والالتجاء إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والاعتصام بالله ألا يجد المؤمن ملاذا إلا في جانب أمته، فلا يستنصر بغيرهم ولا يغرد بعيدا عن سربهم، فإن مفارقة ما عليه الأمة جمعاء شر ووبال ونكال. والصفة الرابعة الإخلاص في دين الله تبارك وتعالى، فلا يكون في قلب الإنسان التائب العائد إلى ربه مكان لغير الله تبارك وتعالى. فإذا تحققت هذه الصفات الأربع في الإنسان المنافق الذي أراد العودة إلى صف الأمة والالتحاق بركب اتحادها واجتماعها ساعتها يدخل فيها

0: تذيل هذه الآية ما المستفاد منه؟
1: الأجر هو الثواب والجزاء، وفي هذا الختام لمحتان بيانيتان. الأولى أن التعبير بسوف فيه تأكيد لوقوع ما بعدها في المستقبل،
0: لأن الله لا يستحيل في حقه شيء.
1: نعم، إذ ليس معناها هنا مجرد التسويف الزماني، وهذا شأنها في القرآن الكريم كله. وكأن المعنى هنا أن الله تبارك وتعالى سينزل المؤمنين بمقام الرضا والجنات في قابل أمرهم. والثانية أن كلمة أجر جاءت منكرة موصوفة بالعظمة، والتنكير هنا للتعظيم، فقد أكده مرتين، مرة بتنكيره ومرة أخرى بوصفه العظيم.
0: بعد ذلك قول الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى يبين لهم أنه غني عن إيمانهم وعن شكرهم. الاستفهام الوارد في بداية هذه الآية ما المقصود به؟
1: هذه الآية الكريمة يبين المولى جل وعلا فيها جانبا من مظاهر رحمته بعد بعدما فتح باب التوبة في الآية السابقة للمنافقين بتحقيقها بشروطها المذكورة، تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فجاء هذا الاستفهام: ما يفعل الله بعذابكم، منكرا على من ظن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبلهم بعدما غرقوا في الذنوب والمهالك. فإن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من عباده على سبيل التشفي منه أو الانتقام بالمعنى الذي يفهمه الناس من الانتقام، وإنما ذلك جزاء كفرهم بنعم الله تبارك وتعالى باستعمالها في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فما استفهامية فيها معنى النفي والإنكار. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن عذابه ليس تنكيلا ولا تلذذا ولا إظهارا لبطش، إن عذابه للكافرين جزاء على الجحود والكفران. فأي منفعة تعود على الخالق سبحانه من عذابكم؟ وما أروع ما ذكره العلامة الزمخشري من معنى لهذه الآية، حيث يقول: ما يفعل الله بعذابكم، أي يتشفى به من غيظ، أم يدرك به الثأر، أم يستجلب به نفع، أم يستدفع به ضررا، كما هو شأن الملوك وهو الغني المتعالي الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك، وإنما هو أمر اقتضته حكمته سبحانه وتعالى أن يعاقب المسيء. فإن قمتم بشكر الله على نعمه وآمنتم فقد أبعدتم أنفسكم عن استحقاق العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
0: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة،
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل بدءا من الآية العاشرة من سورة الإنسان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واقع، فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل،

إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.

من نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.

مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره.

ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا.

وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت.

0: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سور الإنسان والمرسلات والنبأ والنازعات وعبس والتكوير والانفطار. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها بعد قليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية بمشيئة الله تعالى. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين محمد جمعة. أطيب الأمنيات بقضاء أنفع الأوقات مع كل ما تقدمه إذاعة القرآن الكريم من برامج وفقرات من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: لو لم يكن خلق محمد عظيما لانقلب عليه المحيطون به، ولو لم يكن خلق محمد عظيما صلى الله عليه وسلم لضعف أمام ما اعترضه من العقبات، ولرأى نفسه مضطرا إلى مجاراة محيطين به، ولما قوي على إحداث ما أوجده من تغيير عظيم، فبدل الضلال بالهدى والجهل بالعلم والهمجية بالمدنية. الكاتب اللبناني ميخائيل طعمة.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يرتل برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة المطففين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر

بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: رتل علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي سور المطففين والانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية والفجر والبلد والشمس والليل والضحى والشرح. الفقرة التالية من المصحف المرتل تستمعون إليها في 1:25 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في 10:15 من سهرة الليلة، يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة احتفالية من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وكلمة للدكتور كامل البوهي المدير الأسبق لإذاعة القرآن الكريم، والاحتفال من تقديم الدكتور محمد كمال إمام والدكتور عبد الخالق عبد الوهاب.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك مرحب.

0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج مع كتاب جديد وضيف جديد. الكتاب الذي نقدمه اليوم هو كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومؤلف هذا الكتاب هو الإمام القاضي عياض المتوفى في عام 544 من الهجرة. ومعنا ضيفا كريما لعرض هذا الكتاب وتحليله والتعليق عليه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، الكتاب الذي نقدمه اليوم كتاب كتب بمداد الحب وصيغ بحروف الود، كتاب يتحدث عن طبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكشف عن معدنه النفيس وخلقه الكريم وشمائله السامقة وآدابه الفائقة، كما يتحدث عن منزلته العظيمة عند ربه تعالى، وكيف اصطفاه واجتباه وأولاه وأعطاه ورعاه، كما يتحدث المؤلف في هذا الكتاب عن جملة من حقوقه علينا صلى الله عليه وسلم بما بلغ وعلم وأدب وجاهد في سبيل ربه. ومؤلف هذا الكتاب هو بحر فياض من بحور العلم، القاضي عياض اليحصبي، الذي اشتهر بين الناس بعدله في القضاء وتبحره في العلم. ونتعرف على المزيد من جوانب حياة هذا الإمام العالم القاضي عياض من ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، القاضي عياض هو الإمام العلامة شيخ الإسلام أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي، نسبا السبتي مولدا المالكي مذهبا الأندلسي أصلا. ولد بمدينة سبتة سنة 76 من الهجرة المباركة، وعاش في عصر كان من أزهى عصور الحضارة الإسلامية في الأندلس والمغرب، فقد عاصر دولتي المرابطين والموحدين، وكانت سبتة يومئذ جسرا بين المشرق والمغرب، تلتقي فيها القوافل ويفد إليها العلماء فتتلاقح الأفكار والمعارف. وقد نشأ الإمام القاضي عياض رحمه الله في هذه البيئة العلمية الخصبة، فحفظ القرآن الكريم وطلب الحديث وتفقه في الدين وبرع في اللغة والأدب، حتى أصبح من أئمة زمانه، حتى قال عنه ابن فرحون: كان إماما في الفقه والحديث والتفسير وسائر العلوم، خطيبا بليغا، صبورا حليما، جوادا صلبا في الحق. فكان رحمه الله قاضيا عادلا وخطيبا مفوها وشاعرا مجيدا وكاتبا بليغا وأصوليا متكلما وإماما بارعا، فاستبحر في العلوم، فكتب وألف في كثير من علوم الثقافة الإسلامية، حتى تجاوزت الكتب التي ألفها 40 مؤلفا، ومن أعظمها كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: وهذه المكانة العظيمة لهذا الكتاب تعود في الحقيقة إلى قيمته العلمية وما اشتمل عليه من مزايا وما تفرد به من محاسن في تأليفه وأسلوبه.
2: يعد كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض من أوائل المصنفات التي تناولت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأفردتها بمصنف، وقد تميز الكتاب بحسن ترتيبه وتقسيمه وجمال عرضه وبهاء لغته وفصاحتها. وكتاب الشفاء أجمع وأجل مصنف يبحث في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم وقدره العظيم ومنصبه الجليل، يتناول ذلك من جوانب فقهية أصولية عقدية بأسلوب بليغ وبيان بديع وحجج قوية من القرآن والسنة وأقوال السلف والأئمة. ويرجع زمن تأليف هذا الكتاب إلى الربع الأول من القرن السادس الهجري، وهو من أشهر كتب الإسلام وأكثرها ذكرا على ألسنة العلماء والصالحين، والذي قال عنه الإمام المقري رحمه الله بلغ فيه مؤلفه الغاية القصوى وصار صيته شرقا وغربا ولهجت به الخاصة والعامة. وقال عنه الملا علي القاري هو أجمع ما صنف في بابه. وقال عنه العلامة حاجي خليفة هو كتاب عظيم النفع وكثير الفائدة لم يؤلف مثله في الإسلام. وقال عنه المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون يكفي لتعرف أوروبا محاسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحامده أن ينقل كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى إحدى اللغات الأوروبية.
1: المؤلف تحدث في مقدمة هذا الكتاب عن سبب معين كان وراء تأليفي لهذا الكتاب، تحدث أيضا بعد ذلك عما اشتمل عليه كتاب من موضوعات، نبين ذلك.
2: أبان القاضي عياض رحمه الله في مقدمة كتابه عن سبب تأليفه لكتاب الشفاء، وهو أن بعض أهل العلم طلب منه أن يجمع كتابا يتضمن التعريف بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وما يجب له من التوقير والإجلال وبيان حكم من قصر في حقي وجمع أقوال السلف والأئمة في ذلك. وبناء على ذلك أجاب المصنف رغبة السائل وقام بواجب البيان والعلم واستجاب رحمه الله وأخرج هذا الكتاب الذي صار مرجعا للعلماء على مر العصور، وأنجز المطلوب في 4 أقسام. القسم الأول في تعظيم العلي الأعلى لقدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه عليه الصلاة والسلام. القسم الثالث فيما يستحيل في حقه صلى الله عليه وسلم وما يجوز عليه وما يمتنع ويصح من الأمور البشرية. القسم الرابع في تصرف وجوه الأحكام على من تنقص أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. فجملة ما في هذا الكتاب من الأبواب 13 بابا، وجملة ما فيها من الفصول 170 فصلا.
1: وبجانب القيمة العلمية لهذا الكتاب فإن له أيضا قيمة خاصة في مجال الدعوة والتربية، فهو ليس مجرد كتاب يسرد السيرة النبوية سردا جافا، بل يركز على جوانب القدوة والأسوة في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم.
2: كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض من أهم كتب السيرة النبوية، وتظهر القيمة الدعوية والتربوية لكتاب الشفاء للقاضي عياض في أن دراسته تحقق للمسلم مقاصد عظيمة، منها أولا فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، ثانيا اتخاذه صلى الله عليه وسلم قدوة في جميع شؤون الحياة، حيث يقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثالثا فهم القرآن الكريم، فإن كثيرا من آياته نزلت مرتبطة بأحداث السيرة النبوية. رابعا تكوين الشخصية المسلمة المتوازنة من خلال الاقتداء بالنموذج الأمثل لنبينا صلى الله عليه وسلم في كافة جوانب الحياة. خامسا تزويد الدعاة والمربين بأعظم نموذج في التربية والتعليم والدعوة برسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عباس المغني، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
0: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج يتلو علينا من سورة الجن.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج ما تيسر من سورة الجن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. هذا المعنى في هذا البيت يؤكد أهمية العمل وأهمية الوقت في حياة الإنسان. فكيف تحدث القرآن الكريم عن الوقت، وكيف اهتمت السنة المطهرة بمرور الزمن؟ معي ومعكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فما عمر الإنسان مهما امتد وطال سوى حزمة من الأيام بل من الساعات. والعاقل الواعي من الناس هو الحريص على الوقت، بحيث لا يبدده ولا يهدره ولا ينفقه إلا فيما ينفعه وينفع أمته. ليست السفاهة في إنفاق المال فقط في غير محلة، إنما سفاهة أضخم من تلك وأشد إثما، تلك التي تهدر الوقت وتبدد الأعمار. فما العمر إلا باقة من الأيام بل من الساعات. وفي القرآن الكريم تطالعنا مظاهر لعناية الإسلام بالوقت بصورة ملحوظة ولافتة. وكيف لا ونحن نقرأ: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثم كيف لا ونحن نقرأ: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ولا نغالي إذا قلنا إن من أبرز ما يطالعنا مما يلفت إلى نفاسة الوقت وأهميته أننا نجد رب العزة سبحانه وتعالى يقسم بأجزاء الوقت، فيقول مثلا: والفجر وليال عشر، والصبح إذا تنفس، والضحى والليل إذا سجى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، إلى آخر ما هنالك. إن من عناية الإسلام بالوقت أنه وظفه توظيفا دقيقا ونافعا، وذلك في مثل قول الله سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
1: نعم، أيضا من دلائل أهمية هذا الوقت والندم الشديد على إضاعته فيما لا يجدي، حينما ينادي العبد على مولاه يوم القيامة كما ورد في قول الله عز وجل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. عاوز يرجع للدنيا تاني عشان يعوض اللي فاته.
2: الجماعة اللي بيضيعوا الأعمار السوداء مشكلة.
1: نعم،
2: الوقت ربنا سبحانه وتعالى وزعه توزيعا حكيما: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. إن أولئك الذين يسهرون طوال الليل وعلى مشارف الفجر ينامون يضربون بسنة الله عرض الحائط، وتلك أمم تغتال مستقبلها دون أن تدري. الوقت مستقبل الأمم، الوقت مستقبل الشعوب.
1: وإذا كانت الأمم بصفة عامة تحرص على الوقت، فإنه أولى بأمة الإسلام أن تكون أحرص.
2: طبعا، هذا دين جمع كل حسنات الديانات السابقة وأضاف عليها ما البشرية في حاجة إليه إلى يوم القيامة. ولن تفلح أمة من الأمم عامة إذا هي أدبرت عن القرآن وعن السنة، لأن فيهما ضمانة وكفالة سعادة البشرية.
1: نعم،
2: لسنا ننطلق في ذلك عن عصبية، لكننا ننطلق من خلال حرص حريص على سعادة الإنسان أيًا ما كان عرقه، وأيًا ما كان لونه، وأيًا ما كان دينه.
1: نعم،
2: إن أتباع الأنبياء جميعًا إذا فتح الله قلوبهم لهذا الدين سيجدون أن حياتهم قد تحولت من ظلمات وتيه هم غارقون فيه إلى حياة واعية بصيرة تليق بالإنسان وتيسر سبل النهضة بهذا الإنسان.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه، فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. وعنه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء فأمر الناس أن يتوضأوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأوا من عند آخرهم. وعنه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مخارجه ومعه ناس من أصحابه، فانطلقوا يسيرون، فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون، فانطلق رجل من القوم فجاء بقدح من ماء يسير، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، ثم مد أصابعه الأربع على القدح ثم قال: قوموا فتوضأوا، فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من الوضوء، وكانوا 70 أو نحوه. وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد يتوضأ، وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب، فتوضأ القوم كلهم جميعا. قلت: كم كانوا؟ قال: 80 رجلا. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، قرآن الظهر، القارئ الشيخ شعبان الصياد يتلو علينا من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نحن أعلم بما يقولون نحن

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان الصياد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة الليلة يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. تتضمن هذه الحلقة احتفالا مسجلا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وكلمة للدكتور كامل البوهي المدير الأسبق لإذاعة القرآن الكريم. الاحتفال من تقديم الدكتور محمد كمال إمام والدكتور عبد الخالق عبد الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، إن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم السامية وأخلاقه العالية أسست لحب عميق في نفوس أصحابه، عبروا عن هذا الحب في مواقف ظلت مثالا فريدا وصورا نادرة عبر التاريخ الإسلامي. ضربوا المثل الأعلى في حبه صلى الله عليه وسلم، ونالوا شرف لقائه، فكان لهم النصيب الأوفى من محبته وتعظيمه. وقد كان التعبير عن ذلك الحب تعبيرا عمليا لم يكن أقوالا، تفردوا بما لم يسبقوا إليه، ولن يستطيع أحد بعدهم أن يفعل مثل ما فعلوا. يقول أبو سفيان رضي الله عنه: ما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا. وسئل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. إخوة الإيمان، ولما أسلم أبو قحافة والد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه، لما وضع أبو قحافة يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فسألوه لما تبكي؟ قال: كنت أتمنى أن الذي يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سيفرح بهذا.

قدم الشيخ حسام الأجاوي هذا الابتهال. الواحدة إلا دقيقة، ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذا موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة الظهر، أذن العصر يحين موعده في 4:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النحل، يتلو علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة النحل تلاها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء متجدد مع برنامجكم اليومي كتابات إسلامية. أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا، معكم في قراءتها محمد جمعة. أيها الإخوة المؤمنون، إن التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجاة لنا جميعا من كل الأزمات التي تواجه عالمنا المعاصر، خاصة في هذا الوقت الذي يتعرض فيه العالم لأزمة أخلاقية في ظل ثورة الاتصالات والإنترنت وغيرها. وتظهر عالمية الأخلاق النبوية بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا لتلك القيم والأخلاق الفاضلة العالية. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان: التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجاه، من موقع الأزهر. جاء فيه: إن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي اللبنة الأولى لبناء الإنسان وإيجاد الأمن والأمان والاستقرار في كل المجتمعات. وحينما تختفي القدوة الحسنة يحل محلها غياب كثير من القيم والأخلاق والخوف من كل شيء، كما أن اتباع سنته صلى الله عليه وسلم يسهم في التغيير الإيجابي في جميع أحوالنا، واتباع هديه صلى الله عليه وسلم بداية حقيقية للتغيير الإيجابي في سلوكنا. فالمحبة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي الاقتداء بسنته واتباع هديه قولا وفعلا وسلوكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة الحسنة لجميع المسلمين، إذ قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، إن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء بداية حقيقية للتغيير الإيجابي، فالبشرية عموما والمجتمعات الإسلامية خصوصا تحتاج إلى تفعيل الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم تفعيلا إيجابيا ينعكس على أخلاقها وسلوكها في إصلاح الفرد والمجتمع، من خلال قيم الإحسان والعمل الصالح وفعل الخيرات والتسامح والإصلاح بين الناس والتعاون على البر والتقوى وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أحوج الأمة إلى إحياء هذه المعاني لحبه واتباع نهجه صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نجعل من الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نقطة تحول وبداية التغيير الإيجابي في حياتنا، وإشارة تذكير بما ينبغي علينا فعله كمؤمنين تجاه هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وما يجب علينا نحوه لنكون أمة لائقة بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وليعلم الجميع أن الاقتداء بأخلاق النبوة لا يقتصر على مناسبة معينة، وإنما يمتد مدى عمر الإنسان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
1: وفى ربيع فمرحبا بهلاله، قد أقبل الإسعاد في إقباله.
0: قدمنا لكم إخوة الإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية بعنوان التحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم نجاه، أعدتها الزميلة آمال عطا، نفذ هندسيا الزميل توفيق المعداوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل. مع آخر فقرة من هذه الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، يرتل بدءا من أول سورة التين وحتى ختام القرآن الكريم.

مخدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.

ما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
2: استمعنا إخوة الإيمان إلى دعاء ختم القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وقبله رتل علينا من أول سورة التين وحتى ختام القرآن الكريم. في حوالي الثالثة تبدأ رحلة إيمانية جديدة مع المصحف المرتل بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معا. هقول تاني. أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى. إيه في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. يسعدنا أن يكون معنا اليوم نماذج متميزة حافظة لكتاب الله تعالى. نتعرف على الأبناء. الابن الأول
2: عبد الفتاح، السيد عبد الفتاح نجا، الصف الثالث الثانوي الأزهري، حصة شبشير، مركز طنطا، محافظة الغربية.
1: والابن
3: الاسم عبد الفتاح محمد عبد الفتاح أبو حشيبة، الصف الثالث الثانوي الزراعي في قرية حصة شبشير، مركز طنطا، محافظة الغربية.
1: أستمع منك بالتجويد من سورة الأحزاب، تفضل لابن عبد الفتاح.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وتوكل على الله وتوكل

مادح بالحب حادي، شفاعتك الكريمة لي وحسبي، شفاعتك الكريمة لي وحسبي.

0: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أنه بعد أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكلمة للأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، وابتهالات للمبتهل الشيخ شريف خليف، ينقله لكم من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. وفي العاشرة والربع يقدم الزميل دكتور وسام البحيري حلقة من برنامجه من تراثنا الإذاعي. في هذه الحلقة احتفال من مسجد الإمام الحسين بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق. في هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وكلمة للدكتور كامل البوهي المدير الأسبق لإذاعة القرآن الكريم. يقدم الاحتفال الدكتور محمد كمال إمام والأستاذ عبد الخالق عبد الوهاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة سبأ، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة سبأ تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الخامسة. معكم خلالها من هندسة الهواء توفيق المعداوي ومن أسرة المذيعين على عربي. وفي فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي محمد جمعة من أسرة المذيعين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد. نرحب بكم إخوتي ونرحب بضيفنا الدكتور أيمن أبو الفتوح، الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا يا دكتور.
2: أهلا بحضرتك كل سادة المستمعين.
1: جرت حكمة الله تعالى أن يكون الأنبياء والرسل من ذوي الأنساب الطاهرة، وقد ولد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ وبعث في أمة تعتز بالأنساب، إذ بها يعرفون ويفتخرون. وقد اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خير القرون وأزكى القبائل وأفضل البطون، فكان صلى الله عليه وسلم أعظم قومه نسبا وشرفا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فحقا إن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يتعرف على نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة حينما نعلم فيما روي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير قوله عز وجل وتقلبك في الساجدين، أنهم أصلاب هؤلاء الأنبياء الأطهار وكذلك الصالحين والمؤمنين، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسبه الشريف حينما يقول خرجت من نكاح صحيح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. فهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون نطفته المباركة الشريفة الطاهرة من لدن سيدنا آدم إلى أبيه عبد الله وإلى أمه السيدة آمنة تتقلب في أصلاب وأرحام الأطهار الشرفاء، وكل ذلك بنكاح صحيح من هؤلاء المؤمنين أو من أهل الفترة التي لم يبعث فيها نبي ولا رسول لهؤلاء حينما كانوا آباء وأجداد لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. ولقد بدأ هذه الأيام شهر ربيع الأول، والذي يقال أن من أسمائه أيضا ربيع الأنور، وقد قال صلى الله عليه وسلم عن اصطفائه إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم.
2: هنا الأمر يحتاج إلى فقه في نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذه الأيام المباركة أيام شهر ربيع الأول، وهو أيضا شهر ربيع الأنور أو ربيع الأنوار، لأن فيه أنوار وبركات وفيضات يفيض الله سبحانه وتعالى علينا بها حينما نزداد تقربا إلى الله عز وجل بما نتعلمه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإكثارنا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما يتعلق بنسب الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علمنا عن نسبه الشريف بأن الله سبحانه وتعالى اصطفاه في خير فرقة، واصطفاه في خير قوم وفي خير قبيلة، حينما اصطفى الله سبحانه وتعالى من ولد سيدنا إسماعيل كنانة، ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى من ولد كنانة قريشا، ثم اصطفى الله سبحانه وتعالى من قريش بني هاشم، واصطفى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فإنه صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. كل ذلك تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، لكي لا يتكلم أحد في نسبه صلى الله عليه وسلم أو في أبائه أو أجداده، فالكل يعرفه حق المعرفة، ولذلك يجب عليهم أن يتقبلوا ما جاءهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام.
1: صلى الله عليه وسلم. وبعد الحديث عن شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وخصوصيته، لكن من المعلوم أن ميزان الإسلام للناس لا ينظر إلى الفوارق في اللون والجنس والنسب، وإنما التفاضل فيه بتقوى الله والعمل الصالح، فقد قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
2: نعم، هنا لفت الطيبة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بعد الإسلام الميزان يكون وكذلك التفاضل بالتقوى لله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما كان نسبه ومهما كان عظيم هذا الانتساب إلى العائلة أو إلى القبيلة أو ما إلى ذلك كما يكون في عصرنا وفي العصور السابقة وكذلك اللاحقة، ولكن على رأس كل ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى. بل إن المسلم حينما يتقرب إلى الله عز وجل بهذه التقوى الخالصة من قلبه وكذلك في أقواله وفي أفعاله لرب العالمين جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه بذلك إلى أعلى الدرجات عنده. وهنا اللفتة الطيبة المباركة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ووجه أهله أجمعين إليها، وكذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم من هم من نسبه ومن صلبه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، أنهم يتقربون إلى الله عز وجل بالتقوى وبحسن العبادة لله وبحسن الطاعة لله، لأن هذا هو يكون التفاضل وهو الميزان عند رب العالمين عز وجل، لأن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم.
1: نعم، وقد حثنا الإسلام على التخير للنسب، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
2: نعم، هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرا في غاية الأهمية، أن البشر في حياتهم خاصة هؤلاء الشباب أو أهل الشباب حينما يريدون الزواج لأحد أبنائهم، فهم ينظرون إلى المرأة من حيث الجمال أو من حيث الحسب أو النسب أو من حيث المال وكذلك من حيث الدين، عند من يعلم عظمة أن تنتسب المرأة لدينها وأن تكون ممن يتقين الله سبحانه وتعالى. ومن هنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن لم تظفر بهذه المرأة ذات الدين فقد تربت يداك وألصقت بالتراب وخسرت، وقد يؤدي ذلك والعياذ بالله إلى الهلاك فيما بعد، حتى ولو كان الهلاك معنويا بأنه لا يستطيع أن يستقر في بيته، لا يستطيع أن يأمن على نفسه، لا يستطيع أن يهنأ بالسعادة أو الطمأنينة داخل البيت أو السكن أو المودة أو الرحمة. والعكس أيضا صحيح، أنه يجب على الفتاة وكذلك على أهلها أنه إن جاءهم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم من يرضون دينه وخلقه فلا بد وأن ينكحوه أو يزوجوه، لأنه إن لم يفعلوا ذلك فقد يكون الفساد العريض في هذه الأرض. وهنا يتعلم الإنسان أنه حينما ينظر إلى الدين وإلى الخلق القويم وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى، وأنه يتعلم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لابد من التقوى، يأخذ ذلك في عين الاعتبار حينما يتقدم للزواج أو حينما يقبل بالزواج ممن جاء ليتقدم لابنته، لأننا لن ننسى أن العرق دساس، فلو تيسر لنا أن نجمع بين الأمرين الحسب مع النسب وكذلك مع الدين فهذا أمر عظيم وطيب، وإن لم يكن فنظفر بهذا الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.
1: إذن إخوتي وأخواتي، حري بنا أن نعلم نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف ومقام صاحبه صلوات الله وسلامه عليه. شكرا لكم إخوتي على حسن المتابعة، ونشكر باسمكم الدكتور أيمن أبو الفتوح الباحث والمحاضر في العلوم الشرعية والتربوية والنفسية والعلاقات الأسرية. وحتى يجمعنا لقاء آخر بمشيئة الرحمن، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم علياء الحكيم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على مدى نصف ساعة نبقى مع هذه التلاوة من سورة العنكبوت، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي.

أخذت بعيرا.

ومنها

من سورة العنكبوت تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ بلال مختار.

0: قدم المبتهل الشيخ بلال مختار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، مع نواصل رحلتنا مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن العاصم، بدءا من أول سورة الفاتحة ومرورا بسورة البقرة وحتى الآية 74 منها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

عهدكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ

طير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم.

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

0: وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فاتحة الكتاب وحتى الآية 74 من سورة البقرة في 5:05 فقرة أخرى من المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل
3: ما شاء الله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة المؤمنون، يتلو علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المؤمنون تلا علينا القارئ شيخ منصور الشام الدمنهوري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: لقد

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سريرة.
1: أخلاقه

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد مع هذا البرنامج كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. في هذا اليوم نتحدث مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي عن الخلاف مع الخصوم وحلم المصطفى صلى الله عليه وسلم مع المخالفين من خلال قوله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مظاهر رحمة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا تقتصر على من وافقه الرأي ومن تبع دعوته، وإنما تخطى ذلك إلى رحمة تسع الناس جميعا، حتى إن هذه الرحمة وصلت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في شدة الأذى وفي شدة الجهد من قومه يأتيه رجل من أصحابه: يا رسول الله، ألا تنتصر لنا؟ ألا تدعو الله عليهم؟ قال: لم أبعث لعانا ولا شتاما، وإنما بعثت داعيا ورحمة، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. يأتيه الوليد وهو موفد من قومه، والحبيب صلى الله عليه وسلم مستظل في ظل الكعبة، فيقول له: يا محمد، ما هذا الذي جئت به؟ فسفهت أحلامنا وسببت من مضى من آبائنا وفرقت به جمعنا. إن كان هذا الذي بك رغبة في المال جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد شرفا سودناك فلا نقطع أمرا دونك، وإن كان الذي بك طلب النساء زوجناك حتى نزوجك 10، وإن كان أمر غلبت عليه بذلنا لك الطب وجمعنا لك الأطباء حتى نبرئك منه. لو نظرت إلى هذا الموقف مع داعية من دعاتنا ستجد أن العروق قد انتفضت، وأن الوجه قد احمر، وأن كل أشكال البطولة قد تمثلت فيه، فهو يمسك سيف البطولة: أتزايد علي؟ أتأتي لتساومني على دين الله؟ أتفعل وتفعل؟
2: يأخذ الموضوع في ناحية أخرى تماما،
3: يأخذ بشكل عدائي.
2: نعم.
3: ويكون رد فعل حماسي أكثر.
2: نعم.
3: من اللازم.
2: نعم.
3: أو يحتسب في هذا الإنسان الذي جاء إليه أنه يفترض فيه السوء، فهو يساومه لأنه يظن به سوءا فيبدأ الانتصار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. فتلا عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قول رب العالمين تبارك وتعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإذا بالوليد يضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: نشدتك الله والرحمة أن تمسك.
2: لأنهم كانوا يعلمون ما هذه الصاعقة التي نزلت.
3: نعم.
2: بعاد وثمود
3: كانوا أهل علم.
2: نعم. نعم.
3: بهذا التاريخ، لأن تاريخ العرب تاريخ شفاهي، سجلوا كل ما عندهم قصائد ونثر فحفظوا هذه الآيات لأنها لم تكن بعيدة عنه. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ لم يقل له: كيف تزايد علي يا كافر؟ ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لواحد من كفار قريش أبدا يا كافر، ولا قال لفاجر يا فاجر، ولا قال لمنافق يا منافق.
2: كان يقابل الإساءة بالإحسان
3: صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
3: فالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع. فلما انتهى،
2: فيها ود مع الدكتور
3: أن ترتقي بهذا الإنسان الذي يخاطبك إلى مستواك، لا أن تنزل أنت إلى مستواه،
2: طبعا
3: أن تعامله بأخلاقك أنت، لا أن ترد عليه بأخلاقه هو. هو كافر، ماذا ينتظر منه؟
2: هو إيه؟ نعم.
3: هذا فاجر، طبيعته أن يتفوه بألفاظ بذيئة، أن يقوم بمواقف مخجلة، أما أنت فأنت داعية، أنت رجل صالح، أنت مؤمن بالله. هذا رجل مخطئ، قد يكون في رغبته وفي قرارة نفسه أنه يريد أن يكون إنسانا صالحا، لكنه ما زال في مرحلة المجاهدة، ما زال يجاهد نفسه وتستعصي عليه. أما أنت فقد وفقت وهديت، فكن عونا له. إذا لم تكن عونا له على أن يكون مثلك، فلا أقل من ألا تحوله إلى درجة العداء والخصومة المباشرة. يستحي منك فتقلل من عداوته، الذي يقال إذا لم تستطع أن تجعله نصيرا لك فلا تترك خصما. يبقى ينتقل إلى المنطقة المحايدة. يرجع الوليد بشهادة تسجل إلى الآن في حق القرآن،
2: ودائما ما يستشهد بهذه،
3: يستشهد بها في كل كتب علوم القرآن وفي كل التفاسير التي تعرضت لهذه القضية عند ذكر سبب النزول في سورة فصلت، وعند الحديث عن شهادات الأعداء في القرآن الكريم: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمورق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وما يقوله بشر. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه المعاملة مع المخالف امتد بها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم امتدادا عجيبا، فاستغرقت حياته كلها في كل من يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله.
2: يعني ندخل يعني في هذه اللحظات مع الدكتور للواقع.
3: أكثر ما يحدث في شوارعنا وفي معاملاتنا، يأتيك إنسان ربما يكون عنده شيء، مشكلة، عنده قضية، هو نفسه عنده ضيق في صدره، فربما ارتفع صوته، فإذا بالآخر يقول: لا تدري من أنا؟ من أنت
2: يعني
3: ومن أنا؟ ويبدأ يستقوي عليه أو يتطاول عليه، وأسوأ ما يكون أن يستقوي الضعيف بضعفه فيضيع الحق على صاحب الحق ويستذله. فيأتي الشاب مع رجل شيخ كبير، ربما اصطدم به وهو لا يراه، ربما أعاق الطريق من ضعف حركته، ربما على صوته لضعف سمعه، فإذا به ينتفخ ويقول له: تخفض صوتك، أو لا تعلم من تكلم، أو له: أفسح الطريق،
2: أو أسرع،
3: أفسح الطريق، أتأخذ، تريد أن تأخذ الطريق لنفسك؟ يا ولدي أعذر الناس، فيوما ستصير مثله. فيأتي لنا خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول لنا أن نتعامل مع الناس باللطف، أن نتعامل مع الناس بالرحمة،
2: لابد أن نترفع عن جهل الجاهلين، وأن يعني نقابل، نعم، خذ العفو
3: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
2: ما أحلى كلام المولى سبحانه وتعالى في هذا الشأن. نشكر في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم ونشكر للزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بالدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك دكتور علاء وبجميع السادة المستمعين.
1: كيف يمكن تحويل طاقة الشباب من الاستهلاك إلى الإنتاج والخدمة العامة، وكيف يعزز ذلك من مكانتهم الاجتماعية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الحقيقة دكتور علاء، فعلا نحن نعيش في عصر الاستهلاك الاستعراضي، أنا بسميه استعراضي، كل واحد بيستهلك بطريقة يستعرض فيها كل إمكانياته وكل ممتلكاته وهكذا. وللأسف أحيانا يتم تقييم الإنسان بما يملك، بما يرتدي، بما يستهلك، وده خلى كتير من شبابنا ينمو داخلهم أو يعني يورثوا شعور بالخواء الداخلي، الخواء الداخلي، الملل المزمن، لأنه هو اعتاد على النعمة واعتاد على الاستهلاك، اعتاد لأن متعة الاستهلاك عنده لحظية بتزول بسرعة. أنا نفسي أجيب تليفون آخر موديل، نفسي أجيب عربية آخر موديل، نفسي أجيب ملابس ماركت كذا وكذا وكذا، هفضل أنا منفعل لغاية ما أمتلك هذه الميزة اللي أنا عايزها، ومجرد ما أمتلكها وأستهلكها هتزول هذه المتعة وبسرعة. فهي متعة لحظية، بسميها متعة لحظية،
1: يعني متعة لحظية. وأيضا الجري وراءها هو جري وراء الشكل، ولن ينتهي، ولن يصل الإنسان إلى منتهى، لأنه بحث عن الدنيا، هل من مزيد
2: دايماً،
1: والدنيا دائما في تطور وفي تقدم وهكذا.
2: نعم. لكن لو شفناها من المنظور النفسي، علم النفس بيأكد أن السعادة الحقيقية اللي هي تكون مستدامة، اللي هتعيش معانا مدة طويلة، بتأتي من العطاء والإنتاج وليس من الاستهلاك. لما حضرتك تدي، وأنا بسميها الحقيقة متعة المنح أكتر ما هي متعة العطاء، دايما بسمي العطاء ده بمتعة المنح. أنا بشعر باستمتاع وأنا بدي وبعطي الآخرين أكتر ما أنا باخد منهم. فإذا هي متعة العطاء والمنح والإنتاج، وهذه المتعة لا تأتي من الأخذ والاستهلاك. لو خدناها من الأخذ والاستهلاك مش هتدوم إلا بضع لحظات. وأيضا طاقة الشباب عندنا هي طاقة متفجرة في عنفوانها وشدتها، إن لم نوجهها نحو البناء والتنمية والخدمة العامة هترتد إلى داخلهم على شكل إيه بقى؟ على شكل قلق، على شكل اكتئاب، على شكل عدم رضا، على شكل تدمير للذات، لأنه دايما عايز، ومفيش حاجة بتشبع هذه الرغبات. لكن لما ينخرط شبابنا وفتياتنا في أعمال تطوعية، في أنه يبتكر مشروع صغير يفيد بيه مجتمع اللي عايش فيه والأسرة اللي عايش فيها والبيت اللي عايش فيه مثلا، حتى أو حتى المدرسة أو الجامعة اللي هو عايش فيها، لما يسهم في خدمة مجتمعه المحلي يبدأ يحصل التحول النفسي العميق، يبدأ يرى أثر عمله في عيون الآخرين. ودي المتعة اللي هتعود عليه بقى، اللي بسميها متعة المنح زي ما قلت لحضرتك، أنه لما يشوف أثر عمله ده وعطاءه ده في عيون اللي حواليه وبسعادتهم، فبيشعر هو كمان بالراحة وبالسعادة، سعادة ممتدة وليست لحظية. يشعر أن في جدوى ومشروعية لوجوده ولعمله ولحياته، يبقى هو الشخص المؤثر، يبقى هو الشخص المهم اللي له دور في هذا العالم. التحول ده الحقيقة بيعزز المكانة الاجتماعية للشاب. المجتمع لا يحترم المستهلكين الكسالى، هم فاكرين أن كل حاجة ممكن تجيلهم على طبق من فضة أو طبق من ذهب، لكن المجتمع والعالم بيقدر ويبجل الإنسان المنتج، الإنسان النافع لغيره. لما يتحول الشاب من شخص ينتظر ماذا سيقدم له العالم إلى شخص يسأل ماذا يمكنني أن أقدم أنا للعالم، أنا هقدم إيه للعالم. دي الحقيقة في رأيي هي أول خطوة في طريق النضج وبناء الشخصية القيادية، الشخصية الناجحة في الحياة.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للدكتورة ميسة فاضل أبو مسلم، أستاذ علم النفس التربوي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة النجم يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة النجم تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، كان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئا وعنده ضيف، فكاد السراج ينطفئ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه. فقال عمر: لا، ليس من الكرم استخدام الضيف. فقال الضيف: فأنبه الغلام؟ فقال عمر: لا، هي أول نومة نامها. ثم قام بنفسه وأصلح المصباح. فقال الضيف: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه البخاري رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. وأخبر عطاء بن يزيد الجندعي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن أبي التياح قال: سمعت حمران بن أبان يحدث عن معاوية قال: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله

صلى الله عليه وسلم عن صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون، لا أنهى أحدا يصلي بليل ولا نهار ما شاء، غير ألا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى تلاوة لما يتيسر من سورتي الواقعة والحديد بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الآن يقدم لها الدكتور محمد متولي منصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آيات كريمات بينات تصافح آذان قلوبنا من سورتي الواقعة والحديد. وسورة الواقعة سورة مكية، وسورة الحديد سورة مدنية. وقد ورد في فضل سورة الواقعة ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بسنده عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله بن مسعود مرضه الذي توفي فيه، فعاده أي زاره عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربي. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، فكان أبو ظبية لا يدعها. مستمعي الكرام، وقد تناولت سورة الواقعة فيما تناولت الحديث عن جلال القرآن ورفعته وعلو شأنه وارتفاع منزلته وعظيم مكانته، فأقسم ربنا بقوله: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. والمناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الجهل والضلالة، وتلك ظلمات حسية وهذه ظلمات معنوية. فالقسم هنا جاء جامعا بين الهدايتين، الحسية للنجوم والمعنوية للقرآن، فهذا والله أعلم وجه المناسبة. ولم يكن المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل، أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن. يقول الفلكيون إن مجموعة واحدة من المجموعات التي لا تحصى في الفضاء الهائل الذي لا تعرف له حدودا، مجموعة واحدة هي المجرة التي تنسب إليها أسرتنا الشمسية، تبلغ 1,000,000,000 نجم. وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة بلايين نجم، منها ما يمكن رؤيته بالعين المجردة وما لا يرى إلا بالمجهر والأجهزة. هذه كلها تسبح في الفلك الغامض، ولا يوجد أي احتمال أن يقترب نجم من مجال نجم آخر أو يصطدم بكوكب آخر، إلا كما يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي، يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة، وهو احتمال بعيد جدا إن لم يكن مستحيلا. ثم لما عظم ربنا أمر القرآن ومجد شأنه وبخ الكفار فقال: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ ثم تحدث عن لحظات الاحتضار القاسية الحاسمة، وبين طبقات الناس عند الموت وعند البعث ودرجاتهم في الآخرة، وهي أمور تجعل المؤمن يلهج بتسبيح ربه العظيم. ثم تنتقل بنا التلاوة المباركة إلى آيات بينات من سورة الحديد، وهي سورة مدنية تعنى بالتشريع والتربية والتوجيه. وتبني المجتمع المسلم على أساس العقيدة الصافية والخلق الكريم والتشريع الحكيم، وهي إحدى المسبحات التي ابتدأت بتسبيح الله عز وجل. مستمعي الكرام، وقد تناولت سورة الحديد ثلاثة مواضيع رئيسة، هي أولاً أن الكون كله لله جل وعلا، هو خالقه ومبدئه والمتصرف فيه بما يشاء. ثانيا، وجوب التضحية بالنفس والنفيس لإعزاز دين الله ورفع منارة الإسلام. ثالثا، تصوير حقيقة الدنيا بما فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتر بها الإنسان. وقد ابتدأت سورة الحديد بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له كل ما في الكون من شجر وحجر وإنسان وحيوان وجماد، فالكل ناطق بعظمته، شاهد بوحدانيته. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولا وفعلا واعتقادا. فإن قيل قد جاء في بعض فواتح السور سبح لله بلفظ الماضي، وفي بعضها يسبح لله بلفظ المضارع، وفي بعضها سبح بلفظ الأمر، وفي بعضها سبحان بلفظ المصدر، فما المراد؟ قيل فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء مسبحا لله أبدا، غير مختص بوقت دون وقت، بل هي كانت مسبحة أبدا في الماضي وستكون مسبحة أبدا في المستقبل. مستمعي الكرام، ثم ذكرت السورة جانبا من صفات الله الحسنى وأسمائه العليا، فهو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، وهو الظاهر بآثار مخلوقاته، وهو الباطن الذي لا يعرف كنه حقيقته أحد، وهو الخالق للإنسان والمدبر للأكوان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الآيات: وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم ذكر سبحانه دلائل عظمته وقدرته، وأمر بتوحيده وطاعته: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم ذكر سبحانه بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان فقال: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وتتوالى الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة الإسلام ورفعة شأنه، وتتحدث عن أهل الإيمان وأهل النفاق، وعن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، فالدنيا دار الفناء والآخرة دار الخلود والبقاء. اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية: قال سعيد بن جبير: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة. لكن الشاعر يقول عن المتباهين بالدنيا المتفاخرين بها: أرى أهل القصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور، أبوا إلا مباهاتا وفخرا على الفقراء حتى في القبور. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورتي الواقعة والحديث تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار.

فكل حي يرتجي منك الرضا والفضل.

0: قدم الموته الشيخ فوزي عبد الغفار هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أذان العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة العصر، رفع الأذان الشيخ محمد صديق المنشاوي. صلاة المغرب يؤذن بها بمشيئة الله تعالى في 7:06. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة النور، يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله

0: العظيم.
1: من سورة النور تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: سؤال يقول: ما المطلوب من المسلم فعله تجاه الأزمات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المقرر شرعا أن ما يجب على المسلم فعله إذا ما نزل به بلاء هو الرضا بالله عز وجل والصبر على هذا البلاء دون جزع أو نفور، لما تقرر أن قضاء الله تعالى كله خير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وقد اتفق العلماء على أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن الله وحده هو القادر على رفع البلاء، لقوله تعالى: ليس لها من دون الله كاشفة. ولا دخل للعبد في ذلك إلا الدعاء، فهو باب النجاة. قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. والخلاصة أن على الإنسان أن يأخذ بكل الأسباب حتى يزيل هذه الأزمات كلما كان ذلك في مقدوره، وأن الرجوع إلى الله تعالى والتذلل إليه بالدعاء لكشف الضر ورفع البلاء مطلوب شرعا، امتثالا لما أمرنا به من وجوب التضرع إليه عند وقوع الشدائد والبلايا، لأن الأمر كله لله إيجادا وعدما. والله أعلم.
1: آمن إليك التضرع.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد

0: المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله

قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 81 82 83 من سورة آل عمران، وهذه الآيات الكريمات وضحت الأدلة الساطعة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرت الناس بالدخول في دين الله كما حذرتهم في الوقت نفسه من الإعراض عنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي الآيات السابقة نزه الله سبحانه وتعالى الأنبياء عن أن يقولوا قولا أو أن يأمروا بأمر لم يأذن به الله. وفي هذه الآيات الكريمة التي استمعنا إليها منذ قليل، بين الله عز وجل أنه سبحانه قد أخذ الميثاق بأن يؤمن الرسل بعضهم ببعض، فقال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والمعنى: اذكر يا محمد وليذكر معك كل عاقل. وقت أن أخذ الله الميثاق من النبيين، أي وقت أن أخذ الله العهد الموثق من النبيين أن يصدق بعضهم بعضا، وأخذ العهد على كل نبي أن يؤمن بالنبي الذي يأتي من بعده وأن ينصره إذا ما أدركه في حياته، فإن لم يدركه عليه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركوه. فأخذ سبحانه الميثاق والعهد من موسى أن يؤمن بعيسى، ومن عيسى أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا حكم الأنبياء، كانت الأمم بذلك أولى وأحرى. وقوله تعالى: لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، بيان لسبب أخذ هذا الميثاق. أي واذكر أيها المخاطب، وقت أن أخذ الله ميثاق النبيين قائلا لهم: بسبب الذي آتيتكم إياه من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، فعليكم أن تؤمنوا بهذا الرسول وأن تنصروه. والمراد بالكتاب ما أنزله الله تعالى على هؤلاء النبيين من كتب تنطق بالحق. والمراد بالحكمة الوحي الوارد بالتكاليف المفصلة التي لم يشتمل عليها الكتاب، أو المراد بها العلم النافع الذي أعطاه سبحانه لكل نبي ووفق هذا النبي للعمل بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علم ومن حكمة. ثم حكى سبحانه ما قاله لهم بعد أن أمرهم بالإيمان بهذا الرسول وبنصرته، فقال: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ والإصر هو العهد الموثق، أي قال الله تعالى للنبيين: أأقررتم بهذا الذي أمرتكم به وقبلتم عهدي؟ ثم حكى سبحانه ما أجاب به الرسل وما رد به عليهم، فقال: قالوا أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أي قال الرسل مجيبين لخالقهم عز وجل: أقررنا يا ربنا وقبلنا عهدك وأطعناه. فرد عليهم سبحانه بقوله: فاشهدوا، أي فليشهد بعضكم على بعض بهذا الإقرار، وأنا على إقراركم وإشهادكم من الشاهدين. وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع عن هذا العهد. ثم بين سبحانه عاقبة الناكثين لعهودهم فقال: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، أي فمن أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وعن نصرته بعد أخذ الميثاق المؤكد عليه فأولئك المعرضون هم الفاسقون، أي الخارجون عن الإيمان إلى أفحش دركات الكفر والخيانة. وبعد أن بين سبحانه أن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حق لا ريب فيه وأنه واجب على جميع من مضى من الأنبياء والأمم، عقب ذلك ببيان أن كل من كره الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بعيدا عن الدين الحق ويكون مستحقا للعقاب الأليم، فقال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمعنى: أيبتعدون عن الإيمان بعد هذا البيان فيطلبون دينا غير دين الله الذي هو الإسلام، مع أن كل من في السماوات والأرض قد انقادوا وخضعوا لله تعالى إما عن طواعية واختيار، وهم المؤمنون لأنهم راضون في كل الأحوال بقضائه وقدره، وإما عن تسخير وقهر، وهم الكافرون لأنهم واقعون تحت سلطانه العظيم وقدرته النافذة، فهم مع كفرهم لا يستطيعون دفع قضائه عز وجل، وإذن فهم خاضعون لسلطانه عز وجل، لأنهم لا سبيل لهم ولا لغيرهم إلى الامتناع عن دفع ما يريدهم به عز وجل. وقوله سبحانه: وإليه يرجعون، أي وإليه وحده يرجع الخلق، فيجازي سبحانه الذين أساءوا بما عملوا ويجازي الذين أحسنوا بالحسنى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. معنا إخوتنا في رحاب الإيمان واصل رحلتنا مع المصحف المرتل برواية حفص العاصم، مرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، بدءا من الآية 75 من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بدءا من الآية 75 من سورة البقرة وحتى الآية 23 بعد 100 من نفس السورة. الفقرة اليمنى المصحف المرتل تأتيكم مع دقات الواحدة بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الأعراف يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الأعراف تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا رسول الله، يقولون اشتياقا، قلت كلا، أنا الشوق الذي احترق احتراقا، وطرفي كان قبل اليوم أعمى، فلما عاين النور استفاقا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم شبابنا أننا نعيش في هذا الوجود لغاية، لغاية سامية. سل نفسك يا ولدي، لماذا أعيش؟ لماذا أعيش؟ الجواب: أعيش للعطاء، أعيش للبناء، أعيش للنجاح، أعيش لأخدم الناس، أعيش لأصلح في الوجود لا لأفسد. قال سيد الإمام العلامة عبد القادر الجيلاني: لا تقعد عن العمل، فإن القعود باب الغفلة، والغفلة باب القسوة، والقسوة تبعد القلب عن الله. فيا ولدي، تقرب إلى الله بالعمل وعلو الهمة، وإياك والخمول، واعلم أن الطريق إلى الله نور في كل مسارات الحياة. يا ولدي، أيها الشاب، إن الروح إذا لم تشغل بالطاعة شغلت بالشهوة، وإذا لم تشغل بالبناء شغلت بالدمار والهدم. يا ولدي، اجعل لك رسالة تقوم بأدائها في هذا الوجود، اجعل لك هدفا، سر على بركة الله متوكلا، خذ بالأسباب وأسقط التدبير. قال سيد الإمام العلامة أبو حامد الغزالي: العمر رأس مالك، فإياك أن تضيعه، فإن كل نفس جوهرة لا عوض لها. يا ولدي، يا شباب أمة سيدنا رسول الله، يا قرة عين سيدنا النبي، الأمة تبنى باليد العاملة، تبنى بالفكرة المستيقظة،

تبنى بالهمة العالية الطموحة، ولا يرفعها أصحاب الأمنيات، إنما يرفعها أصحاب الكرامات. إن المؤمن يا ولدي يترك أثرا طيبا قبل أن يغادر الدنيا، يغرس علما، يبني عقلا، يجبر خاطرا، يكتشف كشفا علميا حديثا، يطعم جائعا، يعين محتاجا، يعالج مريضا، يقيم بنيانا، يصلح في الحياة. يا ولدي اعلم أن وجودك في الحياة له وجهة يحبها رسول الله، له غاية قامت عليها رسالات الأنبياء، أن تصلح في الوجود. قال أحد العارفين: إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك، فإن أقامك في خدمة عباده فاعلم أنه أراد بك خيرا. فإياك أن تجعل مقامك في الحياة في الترويج للمخدرات والمسكرات ومغيبات العقول. حافظ على أخلاق إخوانك في الوجود، اعلم أن مقامك في الإصلاح، اعلم أن مقامك أمانة في عنقك. قال سيدي الإمام محمد ماضي أبو العزائم: العارف بالله لا يعيش لنفسه، إنما يعيش بالله ولله، ويرى خدمة الخلق من أجل أبواب القرب إلى الحق. إن الحياة الحقيقية يا ولدي ليست في طول السنين، وإنما في عظم الأثر. لقد منحك الله عقلا ليكتشف نظرية تعالج مريضا مرضا مزمنا لتكون طبيبا. يا ولدي إن الله منحك عقلا لتفتش في وسائل العمران، لتفتش في كشف جديد في الرياضيات، في الفيزياء، في الأحياء، في الكيمياء، في كل شيء من هذه المسارات والعلوم. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الشعراء، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين.

فاتقوا الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الشعراء تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية، معكم في قراءتها توفيق المعداوي من هندسة الهواء، وعلاء عراب من أسرة المذيعين، وقد أعدت هذه الحلقة الزميلة آمال عطا. إخوة الإيمان، إن تقوى الله سبحانه تثمر في القلب خشيته والحرص على رضاه، فتكون حياة الإنسان خالصة لله، لا يتكلف فيها تصنعا ولا رياء. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقوى فقال: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فالمعيار الحقيقي للتقوى هو القلب، فإذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. والقلب التقي لا يظهر فقط في نية صادقة، بل في أعمال تدل على ذلك. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان التقوى زاد المتقين من موقع بوابة الأزهر، جاء فيه: التقوى منزلة عظيمة من منازل الدين، وهي أساس صلاح العبد في دنياه وأخراه، بل هي خلاصة ما دعا إليه جميع الأنبياء عليهم السلام. وقد ربط الله عز وجل بين التقوى والهداية في أوائل سورة البقرة حين قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية التي يطلبها العبد في كل صلاة لا تتحقق إلا بالتقوى، فمن أراد أن يهديه الله ويوفقه ويسدد خطاه فعليه بالتقوى. من هنا نعلم أن التقوى ليست مجرد لفظ يقال ولا عبادة تؤدى شكلا، بل هي شعور دائم بمراقبة الله تعالى، واستحضار لمعاني الخوف منه والرجاء فيه، والعمل بأوامره والبعد عن نواهيه ظاهرا وباطنا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الحديث الشريف قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ففي هذا الحديث النبوي الشريف نجد أن التقوى تبدأ من القلب وتظهر في السلوك، فكل من صدق في تقواه لا يظلم أحدا، ولا يأكل مال غيره، ولا يغتاب، ولا يخون، لأنه يراقب الله في كل أفعاله. إن المتقين لهم صفات خاصة ذكرها الله في كتابه الكريم، فقال عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذه الصفات ليست هينة، بل تدل على تربية داخلية عظيمة. فالمتقون لا تحكمهم أهواؤهم، بل يحكمهم إيمانهم ورضاهم بقضاء الله وقدره. أما ثمار التقوى إخوة الإيمان فهي كثيرة، ومنها أن الله يثبت المتقين في الدنيا والآخرة، ويثبت أقدامهم ويمنحهم الأمن النفسي. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. فالتقوى طريق للجنة، وهي مفتاح السعادة الأبدية، فلا يدخل الجنة من لا يتقي الله، بل يحرم منها بسبب المعاصي والتقصير. ومن أعظم آثار التقوى أيضا أن الله ينزل بها الطمأنينة على عباده، ويمنحهم النور في قلوبهم. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا يميزون به بين الحق والباطل والهداية والضلالة. وفي الختام يجب أن نعلم أن التقوى ليست صفة مؤقتة، بل هي حال دائم يجب أن يعيش به العبد في جميع أوقاته، في خلوته وجلوته، في ضعفه وقوته، في شبابه وشيخوخته. ولهذا قال سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالمسافر إلى الله لا يحمل شيئا أعظم من التقوى، فهي الزاد، وهي النجاة، وهي المفتاح لكل خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة ونفوسا مطمئنة وعملا صالحا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

0: إلى هنا نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله، برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف. نقف في مجموعة من الحلقات كما قلنا عند دلالات أسماء الله الحسنى في خواتم الآيات، ولعل هذا الموضوع يجعلنا نقف عند إعجاز القرآن الكريم في ختام الآيات بأسماء الله الحسنى في خواتم الآيات. تحتاج إلى استنباط وإعمال فكر وتتبع واستقراء. نبدأ هذه الحلقة بوقوف عند بعض الآيات التي انتهت بأسماء الله الحسنى ومواطن الإعجاز في ختام هذه الآية.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته ووله. من المعلوم أن أسماء الله الحسنى دالة على صفات الله تعالى، فهي أسماء وأوصاف، وبذلك كانت حسنى. ولو كانت أسماء الله عز وجل ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى. هذا لابد أن نقرر هذه القاعدة أول ما نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن فأسماء الله تعالى لها معاني ودلالات، سواء كان ذلك باعتبار كل اسم على انفراده أو باعتبار الاتساق أو الاقتران.
2: أو هو الاقتران نفسه لابد له من حكمة
3: يعني. نعم، لأن كل اسم له عظم وله فائدة وله قدر، ولما يجتمع الاسم مع الاسم الآخر يزداد هذا القدر وذلك المعنى وتلك الدلالة. أسماء الله عز وجل كلها لها معاني ودلالات، باعتبار كل اسم على انفراده، كل اسم منفرد، أو باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم مع الآخر كمال فوق كمال. يعني لو أن الاسم جاء وحده له كمال. بعض الدلالات لاقتران الأسماء الحسنى كما قال علماء التفسير وكثير ممن اهتموا بهذا الإعجاز في ختام الآيات. لماذا يختم الله عز وجل الآيات باسم أو باسمين؟ قالوا للدلالة على أن الشرع والخلق كله صادر عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ومرتبط بها. فنجد مثلا في سورة آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، ونجد آيات العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. مثلا خذ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم، ثم ختمها باسم واحد: إن الله كان بكم رحيما. سبحانه وتعالى بعد أن نهاهم الله سبحانه وتعالى عن أكل الأموال بالباطل وعن قتل النفس ختم الآية باسمه الكريم رحيما. لماذا؟ لأن من رحمته أنصان الأموال والأنفس ونهى عن إضاعتها وإتلافها، وهذه أعظم رحمة. إن الله كان بكم رحيما، كيف؟ لأن الإنسان لو أكل مال غيره بعد أن نزله، يعني الله سبحانه وتعالى نزل مال الغير منزلة ولا تأكلوا أموالكم، لأن الإنسان إذا أكل مال غيره ظلم نفسه، فمن رحمة الله أن يمنعه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: كيف ننصره مظلوما ظالما؟ قال: تأخذ على يدي. فالله سبحانه وتعالى يأخذ على يدي الناس لئلا يأكل أحدهم مال الآخر فيظلم نفسه. وإن الله كان بكم إيه؟
2: رحيما. وإذا فرحيما هنا يعني هي دلالة على رحمة الله سبحانه وتعالى كما بين في الأولى، يعني
3: رحمته بنا أن خفف علينا. ما هو اللي بيأكل أموال هيردها في الدنيا وفي الآخرة.
2: نعم.
3: لو خاض في الأعراض هيردها في الدنيا وفي الآخرة.
2: نعم.
3: فمن رحمة الله أن يرفع عنك هذه الثقل من الذنوب والأوزار اللي تبقى في حق العباد، لأن حق العباد لا يسقط لا بحج ولا بعمرة إلا أن يعفو العبد وأن يرد إليه حق.
2: نعم.
3: إنما غير كده ليس.
2: نعم.
3: طيب خذ أيضا قول الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لماذا لم يقل في غير القرآن يعني فاستعذ بالله إنه غفور رحيم؟ ختمهما أو ختم الآية باسمين كريمين هما سميع وعليم لإفادة أن الاستعاذة باللسان فقط لا تكفي لأن تدفع عن الإنسان نزع الشيطان، بل لا بد من استحضار ذلك في القلب. الإمام الفخر الرازي قال معلقا رحمه الله في قوله تعالى إنه سميع عليم يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيد وحده إلا إذا حضر القلب بعلمه بمعنى الاستعاذة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقولها بلساني كده فقط، تذكر أن الله سميع عليم، يبقى لابد أن تقولها بلسانك وأن يعلم قلبك معنى الاستعاذة أنك تستعين بالله ضد هذا الرجيم الشيطان. فكأنه تعالى أراد أن يقول والله أعلم بمراده اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع، واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك أو قلبك فإني عليم بما في ضمير.
2: إذن فسميع عليم جاءت في ختام الآية تطبيقا لما كان قبلها،
3: ولتؤسس قاعدة أخرى أن القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الأثر. القول اللساني دون معرفة القلب بما يقوله اللسان، إن الله لا يقبل دعاء عبد سهل داهي، لابد عندما تقول بلسانك تفهم بقلبك وتعي، لأنك عندما تدعو الله لابد أن تعي ماذا تقول. يبقى القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر.
2: نعم، يعني لعل هذا أو هذه الأمثلة تدل على إعجاز القرآن الكريم في ختام الآيات المنتهية بأسماء الله الحسنى، وأنها عبارة عن كمال المعنى فيما يتعلق بمعنى الآية القرآنية. في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الدكتور عادل أبو الهيثم من علماء الأزهر الشريف، ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية وتحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الإنسان، يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من سورة الإنسان. تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مفاهيم غيرها الرسول.
1: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد والإيمان، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، في هذه الحلقة نقترب من مفهوم عظيم غير به النبي صلى الله عليه وسلم وجه الحياة، مفهوم التوحيد الذي حرر القلب من التعلق بغير الله وأعاد للإنسان يقينه بأن الأمر كله بيد الله، وأن الأسباب لا تعمل إلا بإذنه، وأن العبد إذا اتصل بخالقه تحرر من الخوف والارتهان والضعف. معنا ضيفا الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
3: أهلا وسهلا بكم وسهلا مستمعين، وكل عام أنتم بخير بمناسبة هذه الأيام المباركة التي فيها ميلاد خير الخلق صلى الله عليه وسلم.
2: فضيلة الدكتور، كيف عاش الإنسان قبل أن تشرق شمس الرسالة، حين تعلقت القلوب بالأصنام والأوهام، وظنت النفوس أن النفع والضر بيد غير الله، وكيف أثقل الخوف قلوب الناس حين غاب عنها نور التوحيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقبل أن تشرق شمس الرسالة عاش الإنسان في ظلمات متراكبة، ظلمة الجهل بالشريعة، وظلمة الشرك والخرافة، وظلمة الخوف الذي يستولي على القلب حين يبتعد عن ربه. فتعلقت القلوب بغير الله، واتخذ الناس آلهة يظنون أنها تقربهم إلى الله أو تملك لهم نفعا وضرا. وكان القرآن الكريم يكشف بطلان هذا التعلق، وكان الخوف يزداد حين يبحث الإنسان عن الأمان في غير موضعه، فيخشى الأصنام ويتعلق بالكهان ويفسر المجهول بالأوهام، حتى يصبح القلب أسير ما يتخيله من قوى خفية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فرد القلب إلى مصدر أمنه الحقيقي، وعلم الإنسان أن النفع والضر بيد الله وحده.
2: إذن فضيلة الدكتور، كيف جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد فهز بها أركان الجاهلية ورد الإنسان إلى مقام العبودية لله وحده، وكيف علم القلوب أن تتعلق بالخالق لا بالمخلوق، وبمسبب الأسباب لا بالأسباب وحدها؟
3: جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة عظيمة، كلمة حررت الإنسان من عبودية المخلوق وردته إلى مقام العبودية لله وحده، لا إله إلا الله، فلا يخضع إلا لله، ولا يرجو رجاء العبادة إلا له سبحانه، ولا يجعل قلبه أسيرا لمخلوق أو سبب. ولم تكن كلمة التوحيد عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعارا يقال، بل كانت يقينا يغير نظرة الإنسان إلى الحياة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على هذا اليقين، فقال لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ليعلمه أن القلب يتعلق بالله وإن أخذ بالأسباب. فالإسلام لا يدعو إلى ترك الأسباب، وإنما إلى وضعها في موضعها الصحيح، نزرع ونعمل ونتداوى ونخطط، لكننا نوقن أن السبب لا يستقل بالتأثير. فالدواء سبب، والشافي هو الله، والسعي سبب، والرزق بيد الله، والقوة سبب، والنصر من عند الله. وهكذا علمنا الدين أن نعمل بالأسباب التي بأيدينا، وأن لا نجعل قلوبنا معلقة بها، فإذا تعثر سبب لم نيأس ولم نحبط، وإذا انفتح باب لم نغتر، لأن وراء الأسباب ربا حكيما وبيده الأمر كله.
2: فضيلة الدكتور، في زمان كثرت فيه أسباب القلق والتعلق بالماديات وضغوط الحياة، كيف نستعيد معنى التوحيد في قلوبنا، وكيف نعيش يقين المؤمن الذي يعمل بالأسباب لكنه لا يجعل قلبه أسيرا لها، لأنه يعلم أن الله وحده مالك النفع والضر؟
3: أما في واقعنا المعاصر وقد كثرت فيه أحوال الضجيج وبوسائله الحديثة التي شوشت على الناس كثيرا من أفكارهم وكثيرا مما كان مستقرا في أذهانهم، فكثرت أسباب القلق وتعلقت النفوس بأشياء كثيرة ربما تتسبب في الإحباط واليأس في بعض الأحوال، حتى صار بعض الناس يظن أن أمنه في كثرة ما يملك، وأن مستقبله مرهون بما يحيط به من أسباب. وهنا نحتاج أن نستعيد معنى اليقين بالله في قلوبنا، بأن نوقن أن الله وحده مالك النفع والضر، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن هذا لا يعني ترك الأسباب، فالمؤمن يعمل ثم يسلم النتائج إلى الله. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاني كلها في أحاديث كثيرة، فإذا استقر هذا اليقين في القلب لم ينهر عند تعثر سبب، ولم يغتر عند نجاح سبب، لأنه يعلم أن الله فوق الأسباب كلها. إن المؤمن الحق يمسك الأسباب بيده ولا يجعل قلبه أسيرا لها، يسعى في الأرض لكن رجاءه في السماء، يبذل جهده ثم يقول بقلب مطمئن: اللهم إني بذلت ما أستطيع، وأنت رب الأسباب ومقدر النتائج، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وهكذا إخوة الإيمان، يبقى التوحيد أعظم رسالة حملها النبي صلى الله عليه وسلم إلى البشرية، رسالة تنير العقل وتطمئن القلب وتحرر الإنسان من كل تعلق يبعده عن ربه. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم ارزقنا صدق التوحيد وحسن التوكل عليك، واجعل قلوبنا معلقة بك وحدك، ثابتة على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، نشكر باسمكم في ختام هذه الحلقة ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور.
3: بارك الله فيكم.
2: ونشكركم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يا نور يوم ولدت قامت عزة للأرض، إذ أمست لنورك تنتمي الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيب فوق الأنجم.
0: مفاهيم غيرها الرسول، برنامج من إعداد وتقديم عماد عطية.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، إلى حضراتكم اسم الفائز في الإجابة على سؤال الأمس من مسابقة السراج المنير، أميرة علي محمد علي موسى من محافظة الشرقية. الآن نستمع إلى إعادة لسؤال اليوم من المسابقة.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر في الإشراق عند كماله.

0: السراج المنير،
1: مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اختص الله تبارك وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بنسب شريف ومولد كريم محفوظ من كل دنس أو شبهة منذ بداية الخليقة وحتى بزوغ فجر النبوة، فقد انتقل نور الرسالة عبر الأصلاب الطاهرة والأرحام المصونة في اصطفاء إلهي دقيق لا يشوبه سفاح الجاهلية، وقد شهدت بذلك النصوص الشرعية والأحاديث المتواترة، وأقر بشرف نسبه حتى خصومه، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه قول أبي سفيان لما سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب رفيع، فكان صلى الله عليه وسلم خير العرب نسبا وأطهرهم مولدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فقال: هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، من مثلكم لرسول الله ينتسب، ليت الملوك لها من جدكم نسب، ما للسلاطين أحساب بجانبكم، هذا هو الشرف المعروف والحسب، خير النبيين لم يقرن به أحد، وهكذا الشمس لم تقرن بها الشهب، خير النبيين لم تحصر فضائله مهما تصدت لها الأسفار والكتب، خير النبيين لم يذكر على شفة إلا وصلت عليه العجم والعرب. والسؤال الثاني: أشارت آية في كتاب الله عز وجل إلى أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله تعالى، اذكر اسم السورة ورقم الآية.
3: فجر أطل على الوجوه

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك. مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه شيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، منها الوتر وركعة الفجر. وعنها رضي الله عنها عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت: كان ينام أولا ويقوم آخرة، فيصلي ثم يرجع إلى فراشه، فإذا أذن المؤذن وثب، فإن كان به حاجة اغتسل، وإلا توضأ وخرج. وعنها رضي الله عنها عن مسروق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الدائم. قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخ، والصارخ هو الديك، لأنه يكثر الصياح في الليل. وعنها رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: الزميل بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال من المتهل الشيخ طه الفشني.
1: وكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والثواب يخصف نعله.

ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع

0: قدم المتهل شيخ طه الفشني هذا الابتهال إذاعة قرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف وما يتيسر من سورة آل عمران.
1: أو

ثبت أقدامنا.

كنا مع قرآن المغرب للقارئ الشيخ عبد العاطي ناصف، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة آل عمران. اللهم يا ربنا كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تمكر علينا، وأعنا ولا تعن علينا يا أرحم الراحمين. اللهم في هذه الأيام المباركات أن تبلغ رسولك ونبيك منا الصلاة والسلام، اللهم اجعله شفيعنا يوم القيامة يا أرحم الراحمين. أذان المغرب.

حلوة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: هكذا أخوتنا في رحاب الإيمان، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة أذن بصلاة المغرب. رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن بها بمشيئة الله تعالى قبل 9:01. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله، صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها، أندى من الديم يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا، في ظلام الليل لم تنم صليت بالليل للرحمن مبتهلا، لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
4: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن أخوتنا في رحاب الإيمان، انتقل بحضراتكم لإذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل الاحتفال الإذاعة بالمولد النبوي الشريف. الميكروفون بصحبة الزميل بهاء عبادة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كل عام وأنتم بخير. يتجدد اللقاء مع حضراتكم في كل مساء من هذا الشهر الطيب المبارك، شهر ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنحتفل سويا بهذا الميلاد المبارك. رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هو القدوة والمثل الأعلى لهذه الأمة، وكلما اقتربنا من سيرته صلى الله عليه وسلم ازددنا حبا واقتداء به، حيث يشعر المسلم بالنور يجري في داخله ويشعر بالسعادة القلبية تكتنف حياته. وكلما اقتربت من الله بقلبك وشعورك منحك الله رؤية جماله والشعور بالرضا والقبول. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله في ذكرى مولدك المبارك. إخوة الإيمان، واحتفالنا لهذه الليلة المباركة ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، ونبدأ نقلنا بأداء صلاة المغرب على الهواء، حيث يقام الآن للصلاة والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ سمير زيدان فرج من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف.
6: الله أكبر، الله أكبر.

استقيموا يرحمكم الله، تراصوا اعتدلوا، اقبلوا على الله بقلوب خاشعة، وصلوا صلاة مودع يرحمني ويرحمكم الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام، تباركت يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا ربنا تبارك وتعالى لأداء صلاة المغرب هنا في هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم هذا الحفل المبارك في ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا خير من جمع الشمائل كلها، وقد اصطفاك الله بالقرآن، طابت بك الدنيا يا نور الهدى، وأضاء وجهك ظلمة الأكوان. صلى عليك الله ما بلغ الهدى من رحمة وشريعة وبيان. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، نبدأ حفلنا هذا بخير البدء بالقرآن الكريم. نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت خير استهلال لهذا الحفل المبارك الذي ننقله لحضراتكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، احتفالا واحتفاء بشهر مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، لا بد من جعل ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم شعاع نور نتشبث به في ظلام الليل، لينساب هذا النور في شرايين الأمة ويضخ الدماء في قلبها، ليعيد لجسد الأمة حيويته وقدرته على النهوض ليواجه الواقع بكل ما فيه. ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة بأسرها، ميلاد للبشرية كلها. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. الآن إخوة الإيمان، نبقى مع هذه الكلمة تحت عنوان ميلاد الصادق الأمين لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على خاتم رسله وصفوة خلقه سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها السادة الفضلاء، إن ميلاد الصادق الأمين أسعد الخلق سيدنا محمد ميلاد أشرقت معه الأرض بنور ربها، وأضاءت جوانب الحياة حيث دب في جنباتها ما كانت البشرية تحتاج إليه بعد أن طمست معالم الحق وخفت نور التوحيد وأفلت نجوم الهدى، فأراد الله تبارك وتعالى لتلك البشرية الحائرة أن يخرجها من الظلمات إلى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، فأرسل إليها خير رسول سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. ميلاده كان ميلادًا لخلق الصدق بما تعنيه هذه الكلمة، والله تبارك وتعالى امتدح هذا النبي بقوله: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تحتفل الأمة بميلاده كان معروفا قبل بعثته بالصادق الأمين، فما جرب عليه أحد كذبا قط. والدلائل على صدق هذا النبي الخاتم ما أكثرها في سيرته، تلك السيرة التي تترجم لنا حياة خير مولود صلى الله عليه وسلم، تخبرنا عن جوانب الصدق في حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد يوما بعد أن أنزل الله عليه قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا ونادى يا بني فهر يا بني عدي، وأخذ ينادي بطون قريش بطنا بطنا، فأقبلوا إليه وكان من بينهم عمه أبو لهب عليه لعنة الله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم بأن خيلا تريد أن تغار عليكم أو تغير عليكم من بطن هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم والله ما جربنا عليك كذبا قط. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب تبا لك يا ابن أخي، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله تبارك وتعالى في حقه عقابا لسخريته من سيدنا رسول الله الصادق الأمين، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الذكرى ضرب المثل الأعلى في تحليه بخلق الصدق، فعرف بين الناس بذلك. ولعل في رد وإجابة أبي سفيان التي نطق بها أمام هرقل عظيم الروم قبل أن يسلم، لعلها تمثل أعظم شهادة، والفضل ما شهدت به الأعداء حينما سأله هرقل وكيف حاله فيكم أجربتم عليه كذبا؟ فقال أبو سفيان والله ما جربنا عليه كذبا قط. فقال له هرقل ما كان لهذا الرجل أن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله، هكذا شأن الأنبياء وهكذا شأن الرسل، يتحلون بخلق الصدق. إن رجلا يسمى الأخنس بن شريق خلا يوما بأبي جهل فقال له يا أبا جهل حدثني وليس بيني وبينك أحد، السر بيننا مكتوم، حدثني عن محمد، ماذا تعرف عنه؟ فقال له أبو جهل إنه لصادق وما جربنا عليه كذبا قط، لكن يا ابن أخي لقد كنا نحن وبنو عبد مناف نجسو على الركب كفرسي رهان، تنافس يطعمون ونطعم ويسقون ونسقي. وأخذ يعدد الرجل الخصال المشتركة بين بني قومه وبين بني قوم سيدنا رسول الله، أما وأنهم يقولون منا نبي فلا لا نقبلها. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يسجل شهادة هذا الرجل ويبين للبشرية جمعاء أن إنكارهم لنبوة محمد قائم على عين إنكار أهل الكتاب لنبوة سيد البشر. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون
2: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها السادة الفضلاء، إن كانت الأمة تريد أن تسعد في حياتها وتريد أن تحافظ على مكانتها وتريد أن تبني نهضتها، فلا بقاء للأمة ولا بناء يستقر بنهضتها ولا مقومات تحفظ عليها حياتها إلا إذا ترسمت خطى الصادق الأمين أسعد الخلق سيدنا رسول الله. نحن ندعي الحب له والأمة تدعي الاتباع له. إن كنتم تدعون الاتباع فكونوا صادقين في اتباعكم لسيدنا رسول الله، فمتى صدقتم في اتباعكم لسيدنا رسول الله فإنه قد رسم لكم معالم النجاح وأرشدكم إلى سبيل الفلاح وبين لكم ما تستقيم به حياتكم وتنصلح به أحوالكم. والقرآن الكريم الذي تنزل على قلب الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم يوجه خطابه لأمته إن كانت تتبع رسول الله صدقا وحقا، فيقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هل صدقت الأمة؟ هل الأمة تتبع خطى نبيها بالصدق؟ لو كانت الأمة تتبع خطى نبيها بالصدق ما اعتراها وما اعتورها من خلل في شتى جوانب حياتها. إنها تريد أن تصحح الطريق، إنها تريد أن تتخذ لنفسها مساراً ينقذها مما هي فيه حتى يراها رسول الله المحتفى به فيسعد بها، لأنه هو الذي وضع لها ثمار البقاء وبين لها أن الصدق فيه النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. يا أمة الصادق كونوا صادقين مع ربكم، يا أمة الصادق كونوا صادقين مع نبيكم، يا أمة الصادق كونوا صادقين مع ضمائركم وأنفسكم، يا أمة الصادق حققوا الصدق في شتى جوانب حياتكم، فإن حققتم الصدق كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، ولد الهدى، ولد الرسول، فيا لها من فرحة غنت لشعب في الحجاز فردده: حفل أقيم لمصطفى فوق السماء وبزينة نزل الحجاز لتسعدا. يوم ارتوت غبراء مكة بالبكا ويكأن الحجارة لم تعبد، أصنام مكة من ضياء محمد مرضت وعز طبيبها وتشردا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق في أقوالنا وأفعالنا، وأن يبارك لنا ببركة الصدق في حياتنا وأولادنا، وأن يحفظ بلادنا وأوطاننا بصدقنا، وأن يجعل هذا العيد وأيام المولد الكريم أيام خير وبركة على الإسلام والمسلمين، فيحقق الله لهم نصرا مؤزرا ويدفع عنهم غيلة الأعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل عام أنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة تحت عنوان ميلاد الصادق الأمين لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. ونحن معكم في هذا الحفل المبارك نحتفل بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جاء بمنظومة قيمية حثنا على اتباعها والتمسك بها لتكون قاطرة التفوق الحضاري والقيمي، وهذا ما يدركه أعداؤنا، لذلك يعملون جاهدين على تغيير منظومتنا الأخلاقية واقتلاعنا من جذورنا القيمية. ولذلك ففي الاحتفال بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم رسالة للبشرية جمعاء نتدارس فيها أخلاقه المباركة وعظمته وإنسانيته، لتبصر البشرية نور الرحمة المحمدية ونور الرسالة المباركة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا نرفع أكف الضراعة بالدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، ونبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف.

0: هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وكانت ختاما لهذا الحفل المبارك والذي نقلناه لحضراتكم احتفالا واحتفاء بذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع الأول. إخوة الإيمان، كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أوسع الناس صدرا وأصدقهم قولا وأوفاهم ذمة وألينهم جانبا وأكرمهم عشرة، يألف الناس ولا ينفر منهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا صاحب الذكرى يا رسول الله. إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام حفلنا هذا لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية حسن سيد أحمد وسيد إسماعيل، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس أحمد عبده، هشام أحمد وأحمد السداوي، من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل سلام رشدي، ولكم تحياتي بهاء عبادة من أسرة المذيعين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، غدا إخوة الإيمان تحتفل إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول وبمولد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وفي هذا الاحتفال تلاوة للقارئ الشيخ محمود الخشت وكلمة للأستاذ الدكتور رمضان الصاوي الأستاذ جامعة الأزهر بعنوان ألم يجدك يتيما فآوى، وابتهال للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. يقدم إذاعة الغد الدكتور كمال نصر الدين. لازلنا معكم إخوة الإيمان، شحات عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها.
2: المجددون في الإسلام.

0: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة، ويسرنا أن نستضيف الدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، ونواصل الحديث عن مسألة خلق القرآن الكريم والتي أثيرت في زمن الإمام أحمد بن حنبل، وماذا حدث في زمن المعتصم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. لما رأى المعتصم ثبوت الإمام أحمد وتصميمه لان له، فخشي كبار رجاله كابن أبي دؤاد من رأفة المعتصم، فقال: يا أمير المؤمنين، إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون، أو أن يقال غلب خليفتين، فهاجه ذلك، وجعلوا والعياذ بالله يضربونه، وأتى المعتصم بجلادين، كلما ضرب أحدهم الإمام أحمد صوتين تأخر وتقدم الآخر، والمعتصم يحرضهم على التشديد في الضرب ويقول لهم: شدوا عليه قطع الله أيديكم. فجلد الإمام حتى سال دمه على الأرض، ثم أعيد إلى الحبس مرة أخرى، وهدده الخليفة المعتصم فقال: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، والحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود: فبما تستحل دمي وأنا لم آت شيئا من هذا يا أمير المؤمنين؟ تذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل كوقوفي بين يديك. فقال المعتصم للإمام أحمد: قل بما قلت لك بأن القرآن مخلوق. فقال الإمام: أعطوني دليلا من كتاب الله أو سنة رسول الله حتى أقول به. قال الإمام أحمد: وذهب عقلي من الضرب، فلما أحس الخليفة المعتصم أني ميت كأنه أرعبه، فأمر بتخليتي وأنا على ذلك لا أعقل، وكان الناس في فزع وخوف على إمامهم، فلما رأوا الإمام أحمد فرحوا. وقد ندم المعتصم على ما فعله بالإمام أحمد وصلح، ولما صح الإمام أحمد مما وقع عليه وعوفي، خرج للفتوى والتدريس وإملاء الحديث، ولم يمنع من ذلك حتى توفي المعتصم.
1: وماذا عن المحنة في زمن الخليفة الواثق والخليفة المتوكل؟
2: لما ولي الواثق بعد المعتصم قيل إنه شدد على الإمام أحمد وقال له: لا يجتمعن إليك أحد، ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيها. ذلك أن الواثق كان قد مال إلى ابن أبي دؤاد أكثر من أبيه، فبعث الفتنة وامتحن الناس. لما تولى الخلافة الخليفة المتوكل خالف ما كان عليه المأمون والمعتصم والواثق، ونهى عن الجدال والمناظرة، وعاقب عليه، وأمر بإظهار الرواية للحديث، فأظهر الله به السنة، وأمات به البدعة، وكشف عن الخلق تلك الغمة، وأنار به تلك الظلمة، وأطلق من كان قيد بسبب القول بخلق القرآن، ورفع المحنة عن الناس. ومع ذلك لم يسلم الإمام أحمد من الفتنة أيام المتوكل، ولكنها كانت فتنة السراء. ذلك أن المتوكل

0: ثبوت الخيريه المستمره لهذه الامه، وانه لا يزال فيها من يقوم بالقسط ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر، لا يخاف في الله تعالى لومه لائم. ولو لم يوجد الامام احمد لكان معنى ذلك ان الامه كلها اذعنت للفتنه واقرت بالباطل، ولكن يأبى الله تعالى إلا أن يوجد في كل زمان ومكان من يقوم بحجة الله تعالى على خلقه، ويبلغ دين الله، ويصبر في ذلك ويصابر. وقد كان الإمام أحمد في ذلك أمة واحدة، فقام بالشهادة لله تعالى، فالذين كانوا على مثل مذهبه ويقولون بما يقول هم أكثر العلماء والمحدثين والفقهاء، ولكن الذي ثبت وأعلن هذا المذهب وأصر عليه وأوذي في سبيله هو رجل واحد فقط، هو الإمام أحمد بن حنبل.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر للدكتور أحمد عصام فرحات من علماء الأزهر الشريف، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجددون في الإسلام، برنامج يعده ويقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
5: هذا الحديث رواه مسلم. وغشيتهم الرحمة أي عمتهم، والسكينة هي راحة القلب واطمئنان النفس، والحديث دعوة إلى ذكر الله تعالى في كل مجالس المؤمنين، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية، فهو ميلاد النور والهدى والرحمة المهداة للعالمين. وقد أشرقت بميلاده الأرض وتغيرت به معالم الحياة، وصحح ميلاده مسار الإنسانية. ويوم مولده صلى الله عليه وسلم هو أصل وفضل كل خير في الدنيا وفي الآخرة، والفرح بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم هو امتثال لأمر الله تعالى بالاستبشار بفضله ورحمته. قال سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبمقدمه صلى الله عليه وسلم انقشعت ظلمات الكفر والجهالة، وأخرج الله الناس من الظلمات إلى النور بالهدى ودين الحق. ولقد أشار صلى الله عليه وسلم بنفسه إلى فضل يوم مولده عندما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله.

الذي

يا أفضل الرسل للكرام جميعا.

استمعنا إلى الابتهال من الشيخ طه الفشني ودقات الساعة 9 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن الآن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام أذن الشيخ طه الفشني لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، يؤذن بفجر غد إن شاء الله في 5:11. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي يتلو من سورة فصلت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة من سورة فصلت، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: ما ندمت على شيء في حياتي ندما عصبيا ساحقا مثل ندمي على جهل نفسية الرسول العربي والإمام الأعظم العالمي. حقا يا نبي الإسلام، إنك رسول الثقافة والعلم، رسول الهداية والتضحية، رسول الإنسانية الجديدة. أما لو أدرك المسلمون سيرة الرسول بجوهرها وشرع الرسول وحكم الرسول وعملوا بما أدركوا، لكان المسلمون غير هؤلاء المسلمين، ولكان العالم غير هذا العالم. ليتهم درسوا الرسول صلى الله عليه وسلم بطهارة ووجدان وبراءة وتحليل عبقري. لو فعلوا ذلك ودرسوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لاستكشفوا أعظم شخصية وأقدس رسالة للتاريخ الإنساني. لبيب الرياش اللبناني في كتابه نفسية الرسول العربي.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عنوان هذه الحلقة: علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد بلغ الصحابة من حب نبيهم صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، لتتم تربيتهم على محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مصابيح هدى. ضيفنا الكريم، حدثنا عن محبة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، لقد بلغ الصحابة من حب نبيهم صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما، لتتم تربيتهم على أتم وجه. نعم، إن هذا ليس بالكلام، وإنما الأحداث والسير نواطق بذلك. فهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه يقول عن حبه والصحابة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. ليست هذه مبالغة، وإنما كان هذا واقعهم، وملأ حب النبي كيانهم. فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إني أحبك وإنك لأحب إلي من نفسي وأهلي وولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة خشيت ألا أراك يا رسول الله. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى نزل قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك

0: والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. لم يتحملوا أن يغيب عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أن يغيبوا عن رؤيته ساعة بل أقل من هذا، ولا زالت نفوسنا ملتاعة وتواقة لرؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه أم عمارة نسيبة بنت كعب، لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة قد تكالب عليه أعداؤه يمينا ويسارا، رمت القراب التي كانت تسقي بها جرح المسلمين، وأخذت تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله وقال عنها: ما رأيت مثل ما رأيت من أم عمارة في ذلك اليوم، ألتفت يمنة وأم عمارة تزود عني، وألتفت يسرة وأم عمارة تزود عني. فقال لها: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ سليني سليني ما تشائين. قالت: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم رفقائي في الجنة. أيها المستمع الكريم، إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد بلغ حبهم للنبي عليه الصلاة والسلام مبلغا عظيما، فعلا وقولا وسلوكا. ومن هنا تحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن حبهم له، وأحبهم النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: ضيفنا الكريم، أحبت جميع المخلوقات الرسول صلى الله عليه وسلم، نريد توضيحا لذلك.
0: جدير بنا أن نحب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حبا مترجما لعمل واتباع وهمة عالية وأدب وسلوك جم رفيع وتعامل طيب مع بعضنا البعض. لقد شاءت إرادة الله تعالى أن مخلوقات أخرى تحب سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام، فمن ذلك أن نفرا من الجن استمعوا إلى القرآن الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلوه، فآمنوا به وصدقوه. قال الله تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال الله تعالى في سورة الأحقاف بعدما آمن الوفد من الجن بالنبي عليه الصلاة والسلام: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع النخلة ثم أعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا، فكأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سمعوا صوت أنين هذا الجذع، فما سكن حتى وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه. ونبينا عليه الصلاة والسلام في الرواية يقول: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي، إني لأعرفه الآن. ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز الجبل طربا وشوقا وحبا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أحد جبل يحبنا ونحبه. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله.
1: ضيفنا الكريم، حدثنا عن بعض علامات حب الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام طاعته صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إن من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام اتباع هديه صلوات ربي وسلامه عليه، اتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه، التعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم، امتثال أوامر الله تعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في جميع أموره وأقواله وأفعاله، والتأدب معه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال القاضي عياض: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين وأزواجه، وتوقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم. هكذا، ومن علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام مداومة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أسأل الله تعالى أن يزيدنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام رفعة وعلو قدر، وأن ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ طه الفشني يتلو من سورة الانفطار.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة الانفطار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة، ونواصل معا القراءة من الآية 19 من سورة الحج.
3: وسورة الحج إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 78 آية، وترتيبها في المصحف الشريف 22.
2: هيا إخوة الإسلام نفتح المصحف على الآية 19 من سورة الحج لنقرأ خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: هذان خصمان اختصموا في ربهم.
5: هذان خصمان اختصموا في ربهم.

0: يصهر به ما في بطونهم والجلود
1: يصهر به ما في بطونهم والجلود

0: أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
1: أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

0: عظيم.
1: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا معا في هذه الحلقة حتى الآية 25 من سورة الحج، وإلى حضراتكم بعض معاني الكلمات التي وردت في هذه الحلقة: خصمان،
0: المؤمنون وسائر الكفار،
1: الحميم،
0: الماء البالغ نهاية الحرارة،
1: يصهر به،
0: يذاب به،
1: مقامع،
0: مطارق أو سياط،
1: صراط الحميد،
0: الإسلام الذي ارتضاه لعباده دينا،
1: العاكف فيه،
0: المقيم فيه الملازم له،
1: الباد،
0: الطارئ غير المقيم،
1: بإلحاد بظلم.
0: يميل عن الحق إلى الباطل.
1: أيها الإخوة المؤمنون، ونأخذ معا في هذه الحلقة حكم الإقلاب بالنسبة للنون الساكنة والتنوين. وحرف الإقلاب هو حرف الباء، فإذا وقعت الباء أخي المسلم بعد النون الساكنة أو التنوين فإنها تقلب ميما مخفاة في النطق لا في الكتابة، أي إنها تنطق فقط ولا تكتب، وذلك مع بقاء الغنة. ونأخذ أمثلة على هذا الحكم. كلمة ينبت، هذه الكلمة جاء فيها حرف النون الساكن وتبعه حرف الباء، فهنا لابد أن يحدث إقلاب، فننطق هذه الكلمة هكذا: ينبت. أخي المسلم، وكيف تعرف علامة الإقلاب في المصحف الشريف وأنت تقرأ؟ علامة الإقلاب في المصحف هي الميم الصغيرة التي ترسم فوق النون أو التنوين التي قبل الباء، وهذا هو ما جرى عليه العمل في المصحف الشريف. مثال آخر أخي المسلم: آيات بينات، هنا جاء التنوين في كلمة آيات وتبعه حرف الباء في كلمة بينات، فهنا يتم الإقلاب، فتنطق هاتان الكلمتان هكذا: آيات بينات. أخي المسلم، غدا إن شاء الله نعاود اللقاء مع هذا الحكم، فحتى نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: يقول الله تعالى في سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ما معنى قوله تعالى في الآية من أنفسكم؟ وعلى من يعود الضمير في قوله تعالى عليه؟ وما معنى قوله عزيز عليه ما عنتم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. معنى قوله تعالى من أنفسكم فيها معنيان. الأول: من أنفسكم أي من جنسكم، منكم أنتم أيها العرب، فهو مثله مثلكم تماما، أعني بشر مثلكم. وقيل هنالك قراءة من أنفسكم أي معدنه نفيس شريف أصيل، تعرفون صدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يطعن في نسبه طعن، كذبوه، آذوه، افتروا عليه كذبا، قالوا عنه بأنه شاعر، بأنه ساحر، بأنه مجنون، لكننا ما سمعنا يوما ما أنهم طعنوا في نسبه الشريف. وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ولدت من نكاح لا من سفاح. ويعود الضمير في قوله تعالى عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، قوله عزيز علي أي صعب وشق علي، ما عنتم العنت هو المشقة والتعب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعب عليه وشاق عليه أن تكذبوه وألا تؤمنوا برسالته صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة المائدة يتلو علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. ساعتنا الآن إخوة الإيمان 10:55. نبقى الآن إخوة الإيمان في رحاب هذا الحديث لفضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز حول إشراقات ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: في مطلع العام 53 قبل الهجرة، وهو العام 71 بعد 500 من ميلاد كلمة الله المسيح ابن مريم، في فصل الربيع من ذلك العام، بل في قلب ذلك الاعتدال الربيعي، في 20 من شهر نيسان أبريل، في فجر ليلة مقمرة من ليالي التربيع الثاني من شهر ربيع الأول، في الساعة التي يغيب فيها بدر السماء أو يميل إلى المغيب، في تلك الساعة يتنفس الصبح في أرض مكة عن بدر إنساني هو أتم البدرين نورا وأعظمهما يمنا وبركة، وتجيء البشارة إلى عبد المطلب شيخ قريش وزعيمها بأن آمنة بنت وهب زوج ولده الصغير عبد الله الذي فقدته منذ 7 أشهر قد أقر الله عينها بوليد صبيح الطلعة مشرق الجبين، فيخف عبد المطلب ليسمع ويرى، يرى حفيده في مهده ويسمع

0: من أمه ما كان لها في حمله ووضعه من آيات اللطف والتكريم. ولا تتم الأم حديثها حتى يتناوله جده منها فرحا متهللا، وتجيء المراضع من البادية على عادتهن في التماس الرضعاء. فلندع حليمة السعدية رضي الله عنها تقص علينا كيف قدر لها أن يتربى في حجرها ذلك المولود الكريم. قالت حليمة فيما يرويه لنا محمد بن إسحاق وغيره: قدمت إلى مكة في نسوة من بني سعد بن بكر في سنة شهباء لا زرع فيها ولا مطر، ومعي زوجي وابن لنا رضيع، ومعنا شارف ناقة مسنة هرمة والله ما تبض بقطرة لبن، وصبينا يبكي لا ينام من الجوع ولا ننام نحن من بكائه. فخرجنا نلتمس الرضعاء، فوالله ما علمت امرأة منا إلا وقد عرض عليها محمد فتأباه. نقول: يتيم، وماذا عسى أن تصلع لنا أمه وجده؟ وكان أن أخذت كل امرأة رضيعا وبقيت أنا لا أجد رضيعا غيره. فقلت لصاحبي، تعني زوجها: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحباتي وليس معي رضيع، لأنطلقن إلى ذلك اليتيم. قالت: فذهبت فإذا الطفل نائم، فخشيت أن أوقظه، فدنوت منه رويدا ووضعت كفي على صدره، ففتح عينيه وابتسم وإذا ثدياي حافلتان باللبن، فناولته ثدي اليمنى فأقبل عليها، ثم أعطيته اليسرى فأبى، فأعطيتها لأخيه، وكان ذلك دأبه أبدا، لا يأخذ إلا الواحدة ويترك لأخيه الأخرى. لله أنت يا محمد، أهكذا فطرت على القناعة والعدل وعلى كراهة الاستئثار بالفضل؟ لقد طبت في المهد صبيا كما طبت رجلا سويا، والله أعلم حيث يجعل رسالته. قالت حليمة: فلما أخذته إلى رحلي في مكة قام صاحبي إلى شارفنا فإذا هي حافل، فحلبها فشرب وشربت، وبتنا بخير ليلة. فقال صاحبي: يا حليمة، والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة. والسلام على من سمع وانتفع.
1: عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب الكلمة الطيبة حول إشراقات ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من فضيلة الدكتور محمد عبد الله دراز، وإشارات ضبط الوقت تعلن العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع عمر سالم من المنيا، يسأل فيها عن حكم بناء المقابر وتجميلها بالرخام والسيراميك وكتابة الأسماء عليها. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم.
7: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن بناء المقابر بالصورة الطبيعية العادية التي ليس فيها إسراف ولا تبذير أمر مطلوب، وكان الصحابة رضوان الله عليهم من تعلمهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتفون باللحد، واللحد هو شق داخل الأرض يبنى عليه مقدار شبر ليتميز عند مشي الناس أو حركات الناس أو مرورهم أو نحو ذلك لدفن موتاهم. وكانت هذه الصورة هي أبسط الصور وأفضلها. ثم بدأ الناس في الغلو والإسراف وتعلية المقابر، حتى لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر الخلفاء الراشدون بتسوية هذه المقابر العالية بالأرض، لأنها بدعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإسراف والتبذير ببناء المقابر والمبالغة في بنائها وتعليتها وتحليتها أو تغطيتها بالرخام أو السيراميك أو غير ذلك من الأشياء الحديثة، أو الارتفاع بها إلى مسافات أكبر مما روي عن مقابر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار، هذا الإسراف والتبذير نهى الإسلام عنه لقوله تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولو كان في هذا العلو وفي هذا البناء وفي هذا الإسراف خير لكان أولى الناس بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن من يذهب إلى البقيع مدافن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لا يجد شيئا من هذا الإسراف ولا هذا التبذير ولا هذا الغلو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والأحياء الفقراء أولى بهذه الأموال التي تبنى بها المقابر ويتم الإسراف فيها. كما نحب أن ننبه إلى أن الكتابة، كتابة الأسماء على المقابر إن كانت للضرورة والمعرفة حتى لا يدفن فيها شخص آخر عاجلا أو آجلا إلا بإذن أصحابها، فلا مانع من هذا. وأما إن كانت للشهرة والدعاية وبألوان معينة فهذا محظور وممنوع، لأن الدوام لله وحده لا شريك له. كما ننبه أيضا إلى أن اللحد قد يصح في بعض الأماكن الجافة كالجبال وسفوح الجبال، أما الأراضي الرطبة أو القريبة من الماء فيمكن تعلية المقابر فيها لابتعاد بالجثث عن الماء وعن الرشح وعن الإتلاف وعن الهدم ونحو ذلك مما يعتري الأماكن الرطبة، وتكون التعلية في هذه الحال جائزة ولا حرج فيها. أما للمبالغة والإسراف فهو حرام حرام وتبذير لا يجوز. هذا والله ولي التوفيق.
6: إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع محمود حامد من محافظة الدقالية يقول في هذه الرسالة: بعض الناس لا يقتربون من المصحف الشريف إلا في شهر رمضان، فهل يعتبر ذلك من هجر القرآن الكريم؟ وماذا نقول لهؤلاء؟ يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن علاقة المسلم بالقرآن علاقة وثيقة. أما ما يسأل عنه الأخ المستمع الكريم من أن بعض الناس، وهذا شيء ظاهر وإن كان قليلا بحمد الله، في شهر رمضان يقرؤون القرآن، لأن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، ولأن القرآن والصيام يشفعان في الإنسان. الصائم يقول: الصيام منعته الطعام والشراب والملذات الحلال، ويقول القرآن منعته النوم، فيأذن الله سبحانه وتعالى لهما بالشفاعة فيه. أما في غير رمضان فإن على المسلم ألا يقطع صلته تماما بالقرآن، فإن قطع الصلة بالقرآن تماما أنا أرى أنه نوع من أشنع أنواع الهجر. قد جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ونقول لمن يفعل ذلك: إنه ينبغي على المسلم أن يكون له ورد يومي من القرآن، يقرأه ويتأمله ويتدبره، وإذا صادفه شيء لا يفهمه يسأل عنه أهل الذكر، وهكذا. هذا هو المسلم الطبيعي. أما الذي يهجر القرآن فقد حرم نفسه من ثواب قراءة القرآن ومن سماع ما فيه من آيات الذكر الحكيم التي كل مسلم محتاج إليها لتطبيقها في حياته، فقد حرم نفسه من الثواب. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل حرف من القرآن فيه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. وقال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فنقول لهذا الذي هجر القرآن: إن القرآن هو الذي هجرك يا أخي، فعود إلى صوابك، وعود إلى عقلك، وعود إلى حبك للقرآن وتأمله، ففي ذلك الخير الكثير لك ولأسرتك ولمن حولك. هذا، والله أسأل أن ينفعنا بكتابه الكريم جميعا يا رب العالمين.
6: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنائم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بريد الإسلام.
0: قبس من نور
2: حقائق
1: الدين
2: من تراثنا الإذاعي.
3: فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل.
4: أول من هذا الرحاب الطاهر
5: بين يدي حضرة صاحب الجلالة.
2: من تراثنا الإذاعي برنامج يعده ويقدمه الدكتور وسام البحيري.

0: أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع كنز جديد من كنوز الإذاعة المصرية. اليوم أخوة الإيمان ننتقل بكم إلى رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، حيث كان احتفال الإذاعة بالعام الهجري الجديد، وكان قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. وقد حضر هذا الاحتفال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود، الذي أما المصلين في صلاة المغرب في ذلك الوقت. وقد قدم لهذا الاحتفال الإذاعيان الدكتور محمد كمال إمام والدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب، ثم استمعنا بعد ذلك إلى كلمة من الإذاعي كامل البهي. إخوة الإيمان والإسلام، أترككم الآن مع هذه الاحتفالية بالعام الهجري الجديد من رحاب مسجد الإمام الحسين، وقبل ذلك نستمع إلى كلمة من فضيلة الدكتور كامل البهي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، في ساحة مسجد الشهداء مولاي الإمام الحسين تجمع المسلمون من جميع أنحاء القاهرة العاصمة، حيث يستمعون ويحتفلون مع إذاعة القرآن الكريم بعيد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. والهجرة في الإسلام لها معنى عميق، لها دلالة تؤكد أن دين الله دين فداء وتضحية وبطولة. هجر المسلمون الأوائل أرضهم، تركوا أموالهم وأهليهم، ومضوا إلى بلاد أخرى غريبة في سبيل الله، ونضالا ودفاعا عن دين الله تركوا مكة إلى المدينة. فهناك استقبلهم المؤمنون المسلمون، استقبلوهم بالبشر وبالترحاب، وأعطوهم من أموالهم ومن أنفسهم ما يمثل الإخاء الحقيقي على مر التاريخ، وما لا زالت ذاكرة التاريخ حتى هذه اللحظات تعيه تماما وتقدمه كدرس مشرق مضيء. لو استوعبناه لتمت الوحدة العربية المنشودة التي نريدها ونهفو إليها، ونعتقد أنها هي الأمر الضروري والحيوي والهام لهذه الجماهير العريضة التي تقطن هذه البقعة من أرض الله التي تمتد من المحيط إلى الخليج. أيها الإخوة المؤمنون، والآن الميكروفون مع الزميل عبد الخالق محمد عبد الوهاب.
2: أيها الإخوة المؤمنون، وبعد أن وقفنا بين يدي الخالق سبحانه وتعالى وأمنا في الصلاة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، ونحن نحتفل هذا الاحتفال الإسلامي الكبير في ساحة سيد الشهداء مولاي الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وقبل أن نختتم هذا الحفل الكريم بتلاوة مباركة للشيخ مصطفى إسماعيل، نعيش الآن مع هذه الكلمة الدينية لفضيلة الدكتور كامل البوهي المراقب العام للشؤون الدينية بالإذاعة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أيها الإخوة المؤمنون، إن إذاعة القرآن الكريم وهي تحتفل بعيد من أعز أعياد الإسلام، إنما يسعدها أن تبعث بالتحية أكرم التحية للعالم الإسلامي كله، إنما يسعدها أن تبعث بالتحية أكرم التحية لكل مسلم ومسلمة في جنبات الأرض، إنما يسعدها أن تحتفل بهذه الذكرى الكريمة، ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يشترك معها في هذا الحفل الكريم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر، وأن يشترك معنا كبار القراء، كبار القراء على مستوى العالم الإسلامي، وأن يشترك معنا كل مسلم ومسلمة يعيشون معنا هذه الذكرى الخالدة، ذكرى انتصار الحق. فقد كانت الدنيا ظلاماً في ظلام، وهتفت ملائكة السماء لرب السماء: لا بد من نور، لا بد من نور. وصادف دعاؤهم القدر المقدور، فولد النور، ولد محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ليلة مباركة أشرقت الدنيا بالنور، في ليلة مباركة كانت ليلة القدر، ونودي يقرأ: تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. أيها الإخوة المؤمنون، وفي مكة عاش النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد لنشر دين الله، ولكن وجد بعد 13 عاماً أن الطريق أصبح مسدوداً في مكة، فكان لابد من البحث عن مكان جديد، وجاءه أمر ربه بالهجرة. وفي يوم دخلت عليه فاطمة ابنته العزيزة أم الحسنين، فاطمة الزهراء، دخلت تبكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: كيف لا أبكي يا أبي، والناس في الخارج يتحدثون عن قتلك. فقام صلى الله عليه وسلم وصلى 2 ركعتين، ثم كانت الهجرة. وفي جنح الليل وفي ظلام الليل انبثق نور من نور الله في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وخرج. والتفت محمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو يغادرها باكياً قلبه: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. خرج باكياً قلبه، ولكن ما هي إلا أيام حتى نرى منظراً آخر، منظراً يختلف تماماً، حتى نرى المهاجرين الذين أرسلهم محمد صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، والأنصار ينتظرونه عليه الصلاة والسلام بالأناشيد بالأفراح: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور للبقاع. أيها الإخوة المؤمنون، وكانت الهجرة نصرًا، حيث استطاع صلوات الله وسلامه عليه بفضل الله وبتأييد الله أن ينشئ هناك في المدينة خير مجتمع عرفه التاريخ، أقوى مجتمع عرفه التاريخ، أسعد مجتمع عرفه التاريخ. فانتصروا، انتصروا بالإيمان، انتصروا بالحب، انتصروا بتلك المبادئ التي إن سرنا على هداها فإن الله ينصرنا كما نصرهم. نسأل الله نصره وتوفيقه، نسأل الله نصره وتوفيقه كما نصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكما نصر الصحابة عليهم الرضوان. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: وبعد هذه الكلمة الفياضة بالإيمان في هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من فضيلة الأستاذ الدكتور كامل البوهي المراقب العام للشؤون الدينية بالإذاعة وإذاعة القرآن الكريم، نأتي إلى ختام هذا الحفل الإسلامي الكبير، نأتي إلى مسك الختام مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضلا من الله ونعمة.

فإن بغت

فإن فات

واتقوا

ولا تلمزوا أنفسكم

والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا

يمنون عليك أن أسلموا

يمنون عليك أن أسلموا

لهم. والله بصير.

بل

يبقى.

وألقى

0: ثلاثي.
1: الله أكبر.

وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم

0: صدق الله العظيم.
1: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه
2: الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد

0: محمد
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى برنامج من تراثنا الإذاعي، تقديم دكتور وسام البحيري. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار.

0: 11 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت، وفترة إذاعية جديدة تستمر حتى 2 من بعد منتصف الليل بمشيئة الله تبارك وتعالى. خلال الفترة معكم الزميل شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء، ومسعد الجوهري من أسرة المذيعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن ينجيها من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.
2: يا

0: من تكريم الحق سبحانه وتعالى لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد صلى عليه في كتابه العزيز، وصلت عليه ملائكته، وحث المؤمنين على الصلاة عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن تكريم الله لنبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تولى الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه دون غيره من الأنبياء، فقد كان كل نبي يتهمه قومه باتهامات باطلة فيدفع ذلك بنفسه، فهذا نوح عليه السلام اتهمه قومه بالضلال كما يحكي القرآن، قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين، فيدفع ذلك عن نفسه قائلا: يا قوم ليس بي ضلالة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا هود عليه السلام اتهمه قومه بالسفاهة والجنون والكذب: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين، فدافع عن نفسه قائلا: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين.
1: رسول الله

0: أما ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلم فكلما رماه قومه بالأباطيل وافتروا عليه الأكاذيب تولى الله الدفاع عنه، فقد اتهمه قومه بأنه شاعر، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. فرد الحق عليهم بقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقالوا إنه كاهن، فرد الله تعالى عليهم بقوله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ويأتي القسم من الله، وما أعظمه من قسم للدفاع عن نبيه صلى الله عليه وسلم، ولتأكيد صدق الوحي والقرآن وضحض اتهاماتهم وافتراءاتهم في قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. وقالوا إنه ساحر، فرد عليهم بقوله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وتارة قالوا إنه مسحور، فرد عليهم بقوله: وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا إنه مجنون، فرد عليهم في قوله: أم يقولون به جنة، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. واتهموه بالضلال والانحراف، فرد الحق فقال: والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى.
1: الصلاة والسلام عليك

0: من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ما جاء في عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلم تقتصر على جيل دون جيل أو قوم دون قوم، فهي رسالة عامة للناس جميعا، فإن الله عز وجل بعث كل نبي لأمته خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم للناس عامة. وقد صرح القرآن بذلك فقال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة.
1: محمد

0: بدمي.
1: من تكريم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أقسم بحياته ولم يقسم بحياة أحد من البشر، فالحق سبحانه حين يقسم على أشياء ليؤكدها يقسم بأشياء كثيرة من أجناس شتى من جماد وحيوان وملائكة ومن أماكن وأزمنة وظواهر كونية، لكنه سبحانه لم يقسم في القرآن ببشر مطلقا إلا برسوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي بحق حياتك يا محمد إنهم لفي غفلة عما سينزل بهم، إنهم لضالون في حيرة لا يعرفون لأنفسهم طريقا ولا حقا ولا رشدا. ولما زعم المشركون أن الله قد قلى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وهجره، أقسم الله تبارك وتعالى على أنه ما ودعه وما قلاه، فقال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
0: عذرا رسول الله، عفوا حبيب الله، إن قصرت في وصفك فإن جمالكم لن يوصف.
1: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ السيد النقشبندي.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ سيد النقشبندي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن إخوة الإيمان 11:16. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشة يتلو قرآن السهرة من سورتي إبراهيم والحاقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تحييتهم فيها.

بسم الله.

فهل

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب قرآن السهرة للقارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، تلا من سورتي إبراهيم والحاقة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
0: منتصف الليل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق الله العظيم. قال: إي والله لقد طهره الله تعالى من الفظاظة والغلظة، وجعله قريبا رحيما بالمؤمنين رؤوفا. ونعته في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فلقد اصطفى الله من بين خلقه محمدا عليه الصلاة والسلام ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، وقد صنعه الله عز وجل على عينه وجعله رحمة للعالمين، وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحم الكبير والصغير والرجل والمرأة، ورحم الحيوان والطير. وروى الدارمي في سننه والبيهقي في شعاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. فسيدنا محمد هدية للعالمين، وقد امتن الله عليه بكافة الصفات التي من شأنها تحبب الناس فيه ويلتفون حوله، فاستجابوا لدعوته بسببها وآزروه ونصروه. قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وكما قال سيدنا قتادة في هذا الأثر: إن الله طهره من الفظاظة والغلظة، وجعله قريبا من الناس، رحيما بهم، وخاصة بأمته. فقد قال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله يخاطب العرب بأنه أرسل إليهم رسولا يعرفونه، فهو من أنفسهم وليس من عند غيرهم، وأن من صفاته حرصه على ألا يدخل المشقة عليهم ولا المكروه ولا الأذى، وأنه حريص على هدايتهم من الضلال وعلى إرشادهم إلى الحق ورجوعهم إليه، فهو رفيق بهم ورحيم عليهم في كل شيء.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنه في صفات سيدنا الرسول في القرآن والتوراة. نقف عند صفته عليه الصلاة والسلام في التوراة: ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق.
2: الفظ الجافي، وغليظ القلب أي قاس القلب، فلا رحمة فيه ولا شفقة ولا رأفة. كل هذا ليس من صفات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو ليس فظا وليس قاسي القلب، بل فيه الرحمة واللين والرفق والرأفة. روى الترمذي بسند صحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وأشار القرآن الكريم إلى أن الله تعالى أنزل في التوراة والإنجيل خلاصة صفات سيدنا محمد، ومنها الرأفة والرحمة بالناس، وأنه لا يشرع لهم إلا ما فيه المصلحة الخاصة والعامة. قال عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وروى البخاري وغيره من حديث عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.
1: سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرحمة العامة، أستاذنا الكريم، ما نكسبه من خير حين نكون رحماء بالناس؟
2: يكفي في ذلك محبة الناس والالتفاف حولنا والإيمان بما نبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا كانوا مع سيدنا رسول الله في زمانه، حتى لدرجة أن بعضهم فداه بروحه. ولذلك سجل القرآن الكريم أن الرحمة من أهم عوامل نجاح الداعية، سواء أكان نبيا أو غير نبي. ففي حق سيدنا محمد يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فمن سلك سبيل الدعوة اقتدى برسول الله في ذلك ليكون داعية ناجحة، ناجحا في التأثير على الناس وفي محبتهم له. وفي السياق العام بيّن الرسول أن الرحمة تجلب رحمة الله، فقد روى أبو داود والترمذي وأحمد بسند صحيح عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
1: صدق سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا قتادة بن دعامة رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه مخاطبا سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم، قال: إي والله، لقد طهره الله تعالى من الفظاظة والغلظة وجعله قريبا رحيما بالمؤمنين رؤوفا، ونعته في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويصفح. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسيداتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لنتعرف اليوم على الحكمة من تحريم الشريعة الاعتداء على المال كالسرقة والربا والغصب وما إلى ذلك، وجعلت حفظ المال مقصدا أساسيا وضروريا في الحياة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. المال في الفلسفة الإسلامية كما كنا سابقا ليس غاية وليس هدفا مستقلا في ذاته، بل هو وسيلة لوسيلة لوسيلة إلى آخره، فهو أدنى الوسائل، فهو وسيلة لبناء الحياة، ومن ثم فإن الاعتداء عليه اعتداء على استقرار المجتمع. يقول تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويقول صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه ماله عرضه. ومن العقل أيضا: إذا ضاع المال انهار الاقتصاد، وضعفت الثقة بين الناس، وتعطلت التجارة، وانتشرت الجريمة. فالمال في الإسلام رغم أنه وسيلة لكن له حرمة، فلا يجوز الاعتداء عليه كما قلت، لأنه قوام الحياة، ويؤدي إلى ظلم الناس ويفسد أمن المجتمع. الحفاظ على حقوق الناس يكون بحرمة الملكية، أي لكل فرد حقا في ملكه، وأخذ مال الغير بغير رضا يعد ظلما كبيرا. والحفاظ على حقوق الناس يكون بمنع أكل الحرام، ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل أموال الناس بالباطل، لأنها تعود بالضرر المادي والنفسي على صاحب الحق. والحفاظ على حقوق الناس يكون باستقرار المعاملات، فحفظ الأموال يوثق الروابط والثقة بين أفراد المجتمع ويمنع النزاعات. حماية استقرار المجتمع تكون بحفظ النظام العام، فالاعتداء على الأموال ينشر الفوضى ويشجع على الجريمة، وهذا ضد استقرار المجتمع. حماية استقرار المجتمع تكون أيضا بخطورة المساس بالمال العام.
4: يعني هي حماية المال واجب على كل فرد مسلم، كل إنسان يعني يا دكتور.
5: واجب على كل إنسان يعيش تحت مظلة القانون وتحت حماية الدولة، ولذلك نقول حماية المال لا تكون بحماية المال الخاص للفرد فقط، ولكن حماية المال العام قبل حماية المال الخاص.
4: لأن من يفسد مال الدولة مثلا يا دكتور عليه جزاء وعقاب من الله سبحانه وتعالى بجانب العقاب القانوني، ولكن عقاب من الله سبحانه وتعالى، لأن مال الدولة هذا يعتبر مالي فليجب أن أحافظ عليه.
5: صحيح، المال العام كل فرد من أفراد الدولة
4: هو مشارك فيه، مشارك
5: له حق شائع فيه.
4: أيوه.
5: فالاعتداء على هذا المال هو اعتداء على حق كل الأفراد وليس على فرد واحد، ولذلك
4: وعلى
5: نقول
4: حق المعتدي أيضا، يعني هو كأنه بيعتدي على ماله هو.
5: صحيح.
4: نعم.
5: ولذلك المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، يعني إذا تعارضت المصلحة العامة مع مصلحتي أنا الخاصة، هنا تقدم المصلحة العامة على مصلحتي الخاصة.
4: طبعا.
5: فإذا احتاجت المصلحة العامة مثلا إلى أرض لإنشاء طريق فيها لعموم الناس، تنزع هنا للمصلحة العامة وتقدم على المصلحة الخاصة مع التعويض العادل لصاحب المصلحة الخاصة. ولذلك نحن نرى في مثلا إذا اعتدي على دولة من الدول على الذي هو في القوات أو ما إلى ذلك، فهذه الحالة قد يضحي بنفسه لأجل مصلحة الوطن، لأن المصلحة العامة تقدم حتى على الحياة الخاصة أو على المال الخاص. فالتعدي على ممتلكات الدولة أو المجتمع أشد خطورة من التعدي على ممتلكات الفرد الخاصة، لأنه يضر بالمصلحة العامة ويحرم الجميع من الخدمات الأساسية. ولذلك القانون المصري وقانون العقوبات المصري ينظمان حماية الملكية الخاصة ويجرمان السرقة والاعتداء، فحفظ المال يعني حفظ الثقة الاقتصادية في المجتمع كله.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يا قارئ القرآن ما أحلاك، تلك المعاني عطرت دنياك. من يا ترى قرأ الكتاب مجودا، يشدو كطير قد أتى حياك. فالحمد للرحمن أول سورة، سبعا مثاني لا نظير لذاك. والتاج يزهو إن رأيت جماله، من يا ترى حاز الوقار سواك. يا قارئ القرآن تلك منازل من صنع رب العرش من مولاك، جعلت لمن حفظ الكتاب بحقه والله جل جلاله زكاك. نبقى الآن مع فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل يتلو من سورة هود.

Thank you.

رقم

one.

Why, yeah.

وما

فلا تذكر.

ملك. ولا

أن يقول

وكل

خوف

وقف.

الأمن

Yeah.

وقيل بعدا للقوم.

وانا

فلا تسألني ما ليس لك به

من سورة هود تلا علينا القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

0: الواحدة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت. لازلنا معكم شحاتة عبد العظيم من هندسة الهواء ومسعد الجهري من أسرة المذيعين. وتلإيمان القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل من سورة البقرة من الآية 24 بعد 100.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

إن الله بالناس لرؤوف رحيم.

بهم وما الله بغافل عما يعملون.

0: يعقلون. صدق الله العظيم.
1: من سورة البقرة رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذا الابتهال والشيخ عبد التواب البساتي.

من خير من وطئ الثرى قدماه أكرم به.

نما العبير بمولد فحواه وعجائب الصنع البديع تكشفا.

0: كنا في رحاب هذا الابتهال من الشيخ عبد التواب البساتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:33. نعيش الآن إخوة الإيمان في رحاب الختمة المرتلة للشيخ محمود حسين منصور، والذي يرتل من الآية 16 من سورة النساء وحتى الآية 5 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.

هُدًى أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ولا الشهر الحرام ولا الهدي

يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا

تهتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة

ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم

نعمته وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكر

بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

وقال الله إني معكم، لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به

منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير.

نساؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير.

وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.

حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين

عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض

يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا

تطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف

ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور

بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص

أبناءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك

0: الأرض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من فقرات الختمة المرتلة برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ محمود حسين منصور، والذي رتل علينا بدءا من الآية 74 بعد 100 من سورة النساء وحتى الآية 50 من سورة المائدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:04. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم عطر بين الناس سمعتنا، واحفظ بين خلقك كرامتنا، وسدد في الخير مسيرتنا، واحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، واجعلها أمنا أمانا، سلما سلاما، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، وأزل كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل مسعد الجهري. هذه فترة الختام ليوم السبت 2 من شهر ربيع الأول من عام 1448 من هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 15 من شهر أغسطس من عام 2026 من الميلاد. معنا خلالها من هندسة الهواء الزميل شحاتة عبد العظيم. أسعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين محمد مصطفى يحيى. نتمنى لكم أوقاتا طيبة عامرة بالإيمان مع كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأعداء.

0: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمد الصيفي يتلو علينا من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله.

الله، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على

الله أكبر. أنا مخالف. إيمان.

لكم. وإن عدتم عدنا وجعلنا

خير. وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار

0: وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: الله الله.

شيء فصلناه تفصيلا وكل

الاخره وجزاكم الله خيرا.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها،

خالد خالد.

ومن

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة الإسراء تلا علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله، أحمده وأستعينه وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد. اللهم يا حسيب وكفى بك حسيبا، اللهم يا رقيب وكفى بك رقيبا، لا يعزب عنك أصغر ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا يعجزك شيء لإحاطة قدرتك. فعاملنا اللهم بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وحسبنا من رحمتك التي وسعت كل شيء. ما شكرناه من نعم ربوبيتك، وما أطعناه من نعمة ألوهيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، ورحم الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ جمال السيد حسين يتلو علينا من سورة الرعد.

0: محمد. صدق الله العظيم.
1: من سورة الرعد تلا علينا القارئ الشيخ جمال السيد حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: الإسلام دين الرفق والرحمة والمحبة والمودة، يجعل لجميع الفئات والطوائف في المجتمع حقها في العيش الكريم والحياة السعيدة، ويراعي الضعيف قبل القوي، والصغير قبل الكبير، والمريض قبل الصحيح، لأن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الثالثة إلا 7 دقائق. القارئ الشيخ محمد علي بركات يتلو علينا من سورة الزمر.